يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكن الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

ها قال خليا من برسقالد عنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقالد عنكاوا الذبذب تتشوت الشي بوينت شوأ.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية.

يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

إلى جمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة. اسمعوا أغنيتي الجديدة بعنوان بوسة على الخد اليسار، طبعا الأغنية حصريا لجمهور الحبيب في أربيل وعين كاوة وعلى إذاعة عين كاوة تردد 97.7. أخوكم الفنان باسة

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

0: لحظة ممكن
1: شو تشي بوين شو
2: يبرس قالد عن كاوة التغدكثة لك قلبة قالوخ يدي أعلناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قالد عن كاوة شؤوت الشي بوين شؤوت

0: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا واندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه.
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

صباح الخير يا رب، شكرا ليوم جديد، نشكرك لأن رحمتك تتجدد كل صباح. عظيمة هي أمانتك ومحبتك، نصلي من أجل حمايتك لحياتنا وعائلاتنا ومدينتنا الحبيبة عنكاوة والمؤمنين الآخرين. نطلب يدك لسترنا، أبعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك. وابعدنا عن نية العدو الشريرة فتكون علينا سدا ونلجأ إليك. نصلي لأمنا العذراء كي تمنحنا التمييز والبصيرة في هذا النهار، ولنفهم إرادتك ونسمع صوتك ونعرف طريقك. آمين.

عم زقزقياث تبرخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برسقالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثرد شلامة، قالت شاوق عن كاوة تدمتمم فالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل ثورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوة الشي بوينت شؤوة.

قدم دخن هويا برختا كل شمانا وخزيانا من برس قالد عنكاو راديو لذبذب تشوى وتشي بوين شوك طلبوا خطال أخون يوم وطاوة ومليا من بير طاوة وصباح الخير والسعادة والبركة لكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. نتمنى لكم يا رب في هذا الأحد المبارك أن يكون أحد مليان بالنعم والصحة والسلامة، ونشكر الله أكيد دائما وأبدا على كل ما ينطينا يا ويقدم لنا في هذه الحياة، النفس الجديد، السعادة، الابتسامة، العمر الجديد، وإن شاء الله يا رب تكون دائما كل أيامكم خير وسعادة. ونشكر الله أكيد دائما وأبدا على كل ما ينطينا يا ويقدم لنا في هذه الحياة، النفس الجديد، السعادة، الابتسامة، العمر الجديد، وإن شاء الله يا رب تكون دائما كل أيامكم خير وسعادة.

مشكورين إنه ده يحطون طاسات مال مي وأكل للطيور وللقطط والكلاب، فأكيد هذول هم جزء من الطبيعة ويساهمون يعني في توازن البيئة. فكل الشكر لكل شخص عنده روح إنسانية ومحبة عالية وشعور وضمير إنساني تجاه هذه المخلوقات. أما بالنسبة لها اليوم موضوعنا، إحنا نعرف إنه الفن متنوع، الفن بأنواع عديدة، إذا كانت رسومات، إذا كان فن رسم، إذا كان الغناء أيضا للرسم، والفنون الأخرى تشكيلية أنواع، يعني إذا كانت نحت وإذا كانت أيضا الكاريكاتير. فاليوم رح يكون موضوعنا عن رسوم الكاريكاتير اللي أغلبنا طبعا يعرف، اللي هي تعتبر نوع من الرسوم اللي بيها تعبيرات وتعابير ساخرة أحيانا لبعض الحالات أو المشاهد. فهاليوم راح يكون أكيد ويانا في الضيف، راح نتكلم أكثر عن موضوع فن الكاريكاتير ورسومات الكاريكاتير. فموضوعنا حيكون عن فن الكاريكاتير بين المضامين الإنسانية وتقنيات التكنولوجيا الحديثة، كيف ننظر إلى فن الكاريكاتير اليوم؟ لأنه أكيد نعرف أيضا بسبب التقنيات الحديثة اللي ظهرت الآن أصبحت كل أنواع الفنون ممكن أنه تتغير في بعض طريقة تشكيلها أو رسمها، وحتى الأفكار اللي أحيانا يطرحها الذكاء الاصطناعي اختلفت عن منظر ومفهوم الإنسان، ولكن أكيد تبقى اللمسة الإنسانية للشخص وذكاءه وطريقته الخاصة في التعبير عن الفن الخاص به مختلفة ولها طابع مميز. أيضا راح ننتظر اتصالاتكم وآراءكم حول فن الكاريكاتير، كيف تشوفون هذا الفن؟ هل أنتم من هواة هذا الفن؟ هل هو من الفنون اللي تعتبروها هي رائجة خصوصا في العراق وهي ناجحة؟ من خلال أيضا الاتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وأسياسيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز طبعا راح يكون عندنا جائزة أولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من ضيفنا اللي راح يكون ويانا في الاستوديو لؤي متي، فانتظرونا بعد شوية.

0: ويانا أول اتصال نقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير،
0: أهلين.
1: شلونكي مريومة؟
0: أهلين حبيبتي رحاب، يا صباح الورد، أنت شلونك؟
1: الحمد لله نشكر الرب، أنت شلونكي؟ إن شاء
0: زينة
1: الله زينة.
0: منيحة اليوم، كلش نشيطة رحاب، أول وحدة اتصلتي.
1: أنا ترى تقريبا يعني أول وحدة.
0: اوكي.
1: حسب مرات يكون مثلا مشغول شيء.

0: اتصل بعدين.
1: ولا
0: ايه
1: يهمك
0: اوكي
1: حبيبتي، احد
0: حبيبي،
1: مبارك عليك.
0: واحد مبارك عليك وعلى المخرج وعلى كل المسيحيين يا رب.
1: حبيبتي الله يشكرك اجمعين، تسلمي لي. تفضلي حبيبتي، اسمعك رحاب.
0: بالنسبة اليوم الموضوعنا عن الكاريكاتير،
1: مهم.
0: كان قبل الكاريكاتير القديم
1: مهم.
0: يعتمد على الرسم اليدوي
1: اوكي.
0: والمهارة، كل واحد والفن مالته، يكون فنان رسام يرسم، شوف الشي يخطر على باله يرسم الكاريكاتير، لو يكون مثلا نقد سياسي أو اجتماعي ثقافي ترفيهي مرات، وكنا نشوفه من خلال المجلات خاصة
1: صح.
0: الجرايد. ايه وكنا نشتري أكثر شيء الجرايد، رأسا أروح على الرسومات أنا ده اليوم شو نطلعه كاريكاتير.
1: بس كانت حلوة،
0: ايه
1: ها أنا ملحقة عليها هاي
0: حلوة
1: مال الكاريكاتير
0: حلوة، أنا
1: بالمجلات
0: متضحك،
1: جرايد.
0: أنا متضحك مضحكة كانت.
1: تماما.
0: لكن اليوم الكاريكاتير اختلف الحديث، انتقل من الجرايد والصحف إلى مواقع التواصل الاجتماعي، طبعا منصات الكتابية خاصة هسه بالأيام السنين الأخيرة أو السنوات الأخيرة، كان عن طريق دي يكون الذكاء الاصطناعي همينة،
1: صح.
0: وهذه طبعا تكون أسرع بالانتشار، رسوم متحركة توسعت، يعني بواسطة التكنولوجيا توسع هذا الفن من القديم إلى الحديث، وكان يعني من الورق قبل ينقلونه إلى الشاشة، هسه لا غير شكل، هسه رأسا على التواصل الاجتماعي
1: بالضبط
0: الاصطناعي. نعم
1: تماما حبيبتي رحاب، أشكرك عزيزتي وأتمنى لك نهار سعيد عيوني.
0: شكرا حبيبتي،
1: تحياتي
0: شكرا
1: لك
0: جميل،
1: واتصالك. مع السلامة. مع السلامة عيوني، باي باي.

0: ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير.
1: ألو.
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الأنوار مريم.
0: أهلين حبيبتي خالدة. يا صباح الورد عيوني.
1: شلون حبيبي حق مبارك.
0: الله يسلمك حبيبتي عليك وعلى الجميع. شلون صحتك؟
1: الحمد لله نشكر الرب. ومبارك عيد ختام مريم العذراء اليوم.
0: أجمعين يا ربي إن شاء الله تحمي الجميع. تحمي الجميع.
1: آمين آمين. تحمي كل البشرية
0: حبيبتي. حبيبتي
1: الموضوع غريب اليوم. من وين لقيتي؟
0: حلو فن الكاريكاتير ها؟
1: طبعا كلش حلو. قبل كان من نجي اتيادي أول شيء نقرأ جرائد. أول ما نجي علينا ما نجي نقرأ إذا ما نجي على فن الكاريكاتير. هو يعطي بالنسبة لي معاناة للمجتمع معاناة للمظلوم. شوفينه يأخذه بطريقة فكاهية في نفس الوقت يعبر عن معاناة خاصة الناس المظلومة اللي ما تقدر تحكي.
0: صح. نقد للحالات الاجتماعية اللي تصير بالمجتمع
1: اللي أبد ما يقدر يحكي. مثلا شوفينه دافع عن حقوق الإنسان بلغة نقول إحنا عالمية لأن هي لغة ليست كلامية بل نظرية يعني تفهمها يعني أي شخص راح يفهم هاي اللغة
0: بالضبط.
1: يعني مثلا خاصة الاستغلال السياسي قبل الشوفين يعني ينطيك مثلا معاناة بعض الظروف للطفولة للمرأة يعني كل يناقشها بهذا الفن. شوفين يجمع كل معاناة الحياة بنفس الطريقة يعني. أنا أشوفه يعني فن كلش عظيم يعني ينقل الصورة. دائما يطلعون الفنان اللي يرسم كاريكاتير هاك الشعر ملولة وهاك قاعد يعني يرسمونه بطريقة فكاهية يعني.
0: صح صحيح صحيح.
1: مش حلو.
0: هو يعني من الفنون الجميلة اللي على قولتك هي تعبيرية يعني أكثر شيء على واقع حالات حقيقية وواقع.
1: إيه مثلا قبل كان أكو ناس ما تعرف مثلا تقرأ وتسمع بهاي الأشياء أو ما هذيك الوعي كبير. شوفيها بهذا الفن ينتقل إلى الموضوع يعني تفهم الموضوع بهاي الطريقة.
0: بالضبط بالضبط تماما حبيبتي خالدة. أشكرك على رأيك وأتمنى لك نهار سعيد. عيوني تحياتي لك.
1: تحياتي لكم.
0: يا أهلا
1: كل المستمعين
0: حبيبتي. يا أهلا مرحبا مع السلامة.

0: ويانا اتصال آخر. عفوا. ألو صباح الخير. يا صباح الورد. أهلين عزيزتي الهام، شلونك؟
1: هلا حبيبتي، هلا. وانت شلون كيف؟
0: نشكر الله زينة. وين هالغيبة؟ أهم شي غيبة بخير
1: إن شاء الله. إن شاء الله
0: الحمد لله.
1: أحد مبارك
0: عليك وعلى الجميع عزيزتي، الله يسلمك.
1: الجميع إن شاء الله عليك وعلى جميع الكادر وعلى كل من يسمعنا.
0: حبيبتي أشكرك عيوني.
1: هلا وحياتي. هلا أخبارك إن شاء الله بخير.
0: أني زينة إذا أنتوا زينين عزيزتي.
1: إن شاء الله دائما زينة ودائما أخبارك حلوتكم.
0: الله يسلمك حبيبي. الله يسلمك يا عمري. أتسمعك حبيبتي، تفضلي.
1: الكاريكاتير هو فن يعني من الرسم، بس يمكن يكون أصعب من باقي الرسومات. يعني يغاد له خبرة ودقة، ما سهل يعني أنا أتصوره.
0: صحيح.
1: هو أول من بدأ بإيطاليا، أول من بدأ بالفن الكاريكاتير. بس يعني فن كلش حلو، وصاحبه يكون صاحب خبرة وقدرة اللي يطيق هكذا، يعني خاصة الكاريكاتير يعملوها الشخصيات وهاي، فشوي ينغاد له دقة وتركيز.
0: أكيد، لأنه بعض حتى يعني البعض يحاول أنه يقرب الوجه من الملامح الحقيقية يمكن للشخص المعني.
1: هو يعني يخفي الشخص بس بملامحه، يحاول يعني يظهر بشكل كاريكاتير شيء هكذا، يعني حتى يظهر الصورة كلش حلوة.
0: بالضبط.
1: وهذا فن صعب يعني أنا أتصوره.
0: طبعاً طبعاً طبعاً، لأنه أنت راح تحاولين توصلين مو بس صورة، بل وإنما أيضاً عندك معنى ومغزى من خلف هذه الرسومات.
1: فكرة من خلف هاي الصورة والهاي.
0: حبيبتي الهام، أشكرك عزيزتي على اتصالك، أتمنى لك نهار سعيد.
1: دلالين تحياتي إلك وللكادر كله، والأخي يوسف ولو ما موجود.
0: حبيبتي يوصل يوصل. شكرا لك على اتصالك عيوني. مع السلامة قلبي. باي باي باي.

0: اتصال ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح الخيرات وصباح وصباح السعادة هلأ. وصباح الأحد المبارك.
0: كلها كلها كلها بالجملة.
1: بالجملة بالجملة.
0: شلونك سالي؟ شلون صحتك؟ أخبارك؟
1: والله الحمد لله بخير. شلونكم أخباركم؟
0: نشكر الله حبيبتي، احنا زينين إذا أنتم زينين عزيزتي.
1: والله الحمد لله بخير يا ربي
0: دائما إن شاء الله دائما. أسمعك عزيزتي سالي، تفضلي.
1: الموضوع حسب ما افتهمت انه عن الرسوم الكرتونيه صح؟
0: كاريكاتير، فن الكاريكاتير.
1: يعني هي اهم رسوم كرتونيه. يعني احس يعني انه الرسوم يعني مال قبل احلى من ما هسه، لان هسه دخلت عليها التكنولوجيا. قبل كان يعني احسها هيك اكثر بيها براءه، رغم هي رسوم بس احسها قبل كانت يعني احلى، اكثر تنطي واقع الحال. هسه دخلت عليها التكنولوجيا، دخلت عليها تطورات. صح هو تطور حلو بس مرات التطور يعني شلوني يمحي حلاوة الشيء.
0: صحيح، تبقى يعني هي اكيد اللمسة يعني القديمة يعني للشيء غير شكل طبعا.
1: يعني احنا يعني اتذكر انه هاي رسوم الكرتونية يعني كرتونات، هاي يعني مال قبل احلى من مال هسه.
0: اهي
1: والكارتونيه يعني اتذكر كان قبل احنا من كنا صغار كان ابوي يجيب لنا قصص، كنا نقرا القصص بها رسوم الكارتونيه، كانت حلوه بالجرايد، كانت
0: بالمجلات.
1: يعني نادره نادره صايره، وما تلقين يعني حتى اذا كان اكو فما راح نلقى، مرات ما نلقى الشيء الحلو الكامل اللي تلقيه، لازم اكو شيء يطلع بيه. يعني ما اعرف، احس مرات التكنولوجيا صحية حلوة بس مرات تخرب
0: الشيء. أكيد هي لها بالنهاية إيجابيات وسلبيات، مثلها مثل أي تقنية أخرى.
1: كل شيء إيجابيات وسلبيات. كل شيء إيجابيات وسلبيات.
0: تماماً تماماً.
1: ما أعطاني شيء أحس هذا. حسيتي شيء بعد ما أعرف.
0: حبيبتي حبيبتي سالي، أشكرك عزيزتي على اتصالك وأتمنى لك نهار سعيد. تحياتي لك.
1: تحياتنا للمخرج.
0: حبيبتي تحياتي لك، مع السلامة.
1: مع السلامة.

0: حاب طبعا أصبح على مشاهدينا اللي يتابعونا حاليا على صفحة الفيسبوك على البث اللايف, ونقول لهم أكيد صباحكم خير وبركة, ولكل من يسمعنا من صوت الراديو ناخذ اتصال ومن ثم ننتقل إلى أولى فقراتنا ونقول ألو صباح الخير.
1: ألو
0: ألو صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مريم.
0: أهلين عزيزتي أخت منى, يا صباح الورد, أنت شلونك؟
1: خير, أحد مبارك عليك على الجميع.
0: عزيزتي عليك وعلى الجميع يا رب, الله يسلمك.
1: هلا هلا حبيبتي, الله يخليك. شكرا.
0: أسمعك عزيزتي.
1: يا حبيبي, بالنسبة للرسوم الكاريكاتير يعني طبعا هي من الفنون الجميلة جدا يعني, ومعبرة بنفس الوقت بالرغم من أنه هو الرسم بسيط لكن هو يعبر الكثير يعني عنه, فيعني كلش حلو يعجبني.
0: اوكي حلو, يعني تحبين انت فن الكاريكاتير؟
1: ايه ايه حلو يعني معبر جدا, ويعني فيه يعني هو هم معبر ومضحك بنفس الوقت يعني يعني الاثنين يجمع يعني بين التسلية وبس بين ينطي فد موضوع يعني يوصل فد فكرة.
0: اوكي حلو حلو حلو, اكيد حبيبتي. شكرا لك واتمنى لك نهار سعيد. عيوني تسلمي لي يا رب, تسلمي لي يا رب. مخرجنا نقدر ناخذ اتصال اخر؟ يلا نقول الو صباح الخير. صباح الخير.
2: صباح النور.
0: يا صباح الورد, اهلين, من ويانا؟
2: اني مجد علاء.
0: مجد علاء, اهلين مجد,
2: شلونكم اخباركم؟
0: نشكر الله الحمد لله زينين, كيف صحتك انت؟
2: الله يسلمكم. أنا طبعا دائما من متابعيكم وأحب منشوراتكم جدا يعني.
0: يا أهلا وسهلا بك عزيزي, يا أهلا وسهلا بك.
2: طبعا أحب أعلق على فقرة الكاريكاتير. طبعا أكيد هو فن رسم مرات يعني ينطي الأحداث أو الأفكار بطريقة ممكن تكون مبالغ بيها, اللي هو مثلاً يوصل النقد أو مثلاً يوصل فد رسالة اجتماعية أو ثقافية. فدائماً الرسام نشوفه يركز أكثر شيء هو على الملامح.
0: صح.
2: وإحنا بالأساس أصلاً الكاريكاتير هو يعني أصلاً نشأة مالته هو بإيطاليا. بإيطاليا نشوفه بعدين انتشر بأوروبا وخاصة بفرنسا وبإيطاليا. فهو دائما نشوف الكاريكاتير يعني هو تعبير عن الرأي العام, وممكن انتقاد شخصيات أو إيصال ثقافة معينة. فالكاريكاتير بحد ذاته هو يعني لغة يعني فقط الرسام اللي هو يقدر يفهمها يعني.
0: تماما تماما, هي تبقى أيضا في طريقة إيصال هذه الفكرة إلى المتلقي, وكيف هو ممكن يفهم من خلال هذه الرسومات الرسالة اللي هو أكيد يريد يوصلها من خلالها.
2: بالضبط.
0: عزيزي شكرا لاتصالك أخت مجد, وأتمنى أخ مجد عفوا, وأتمنى لك نهار سعيد وأحد مبارك عزيزي.
2: شكرا لك.
0: تحياتنا لك, مع السلامة عيوني, مع السلامة. طبعا ننتقل الآن مشاهدينا ومستمعينا وياكم إلى أولى فقراتنا وهي حالة الطاقة. أربيل العظمى 32 درجة مئوية والصخرة 16 درجة مئوية, حيث سوف تكون الأجواء مشمسة مع بعض الغبار الخفيف صباحا. دهوك العظمى 34 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية, حيث سوف يكون الطقس مستقر ومشمس معظم ساعات النهار. السليمانية العظمى 31 درجة مئوية والصغرى 17 درجة مئوية, حيث سوف تكون الأجواء معتدلة نسبيا مع سماء صافية إلى قليلة الغيوم. كركوك العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 23 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس حار نهارا مع أجواء جافة. الموصل العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 20 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء مشمسة ودرجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي. بغداد العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية، حيث سوف تكون الأجواء حارة ومشمسة مع رياح خفيفة. وأخيرا البصرة العظمى 44 درجة مئوية والصغرى 28 درجة مئوية، حيث سوف يكون الطقس شديد الحرارة نهارا مع أجواء مستقرة وجافة ليلاً.

0: مريانة اتصال. ألو صباح الخير.
1: سلام حياتي مريانة، صباح الخير.
0: يا صباح الورد، أهلين حبيبتي نور، شلونك؟
1: الحمد لله أنا بخير، أنت شلونكي؟
0: نشكر الله زين الحمد لله. بشرينا خلصتوا الامتحانات؟
1: إيه
0: ها جيد
1: قاعدين بالبيت.
0: يلا حلو، هسا من تقعدين بالبيت هم راح تملين إنه بتقولين لا يرجع الدوام أحسن.
1: صراحة دوام كل يوم ملل، وقاعدة البيت كل يوم هم ملل.
0: مو يلا شو تسوين، ما يخالف
1: يعني خالف. أفضل وأني أكون وزيرة.
0: أوكي.
1: أخلي دوام يوم إيه يوم لا، يوم دوام يوم قاعدة بالبيت، يوم دوام يوم قاعدة بالبيت، وهالشكل حتى واحد لا يمل من البيت ولا يمل من الدوام.
0: حلو. نوب هاي نوب شلون تجيبيها والأطفال؟ هو الطفل أصلا بلا شيء إذا مو كل يومية تدفعي بعد خلص. ينكسر وهسا.
1: مش فكرة مو مريم.
0: والله هي حلوة حلوة حلوة، ممكن
1: يومين يوم لا.
0: هاي بعد انتو روحوا قدموا شو اسمها طلبات كأساتذة.
1: صح. أنا أفكر بس بنفسها ما أفكر بالطلاب.
0: مو شفتي خطية طلاب والله همين، هم الطرفين مساكين الاثنين الله يعينهم يعني.
1: شو سوي هاي حالة الدنيا؟
0: حبيبتي حبيبتي يلا إن شاء الله.
1: لا ما نرتاح مريم، 15-6 امتحانات، الثانية 10 يطلع مراقبة بالوزاري.
0: أوكي.
1: على ما تخلص هاي الشهر السابع، إذا الشهر السابع الناس عرجع على الدوام مدرة ثانية.
0: يلا ما يخالف
1: ولا يهمك، راحة قليلة.
0: عادي عادي عادي، المهم شو ما تكون، المهم تكونون بخير وسالمين حبيبتي.
1: الحمد لله الشغل على كل حال. ايش بقول وظيفه احسن من الشغل الثانوي؟
0: اكيد اكيد حبيبتي اكيد. واحب بس مع رايج في موضوعنا هاليوم،
1: احب مبارك عليك
0: حبيبتي
1: وانا سعيد
0: عليك وعلى الجميع يا رب.
1: والله بالنسبه لفن الكاريكاتير يعني انا ما اتذكر زمان قبل يعني انا صغيره انه كنت مهتمه بالكاريكاتير، لا يعني بس اتصور كان يعني يمكن هاي ترسمونه يبالغون بيها، يعني مثلا ترسم الشخص يكبر خشمه يكبر اذانه ويضحكون عليها، اعتقد هو هذا فن الكاريكاتير.
0: اي هي رسومات كاريكاتيريه طبعا، اذا هسه تسوين سيرتشينج على الكاريكاتير بالعكس هو من الفنون يعني القديمه واللي لها يعني وزنها،
1: وهي
0: صارت اصلا نتيجه التذمر من بعض الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية اللي يعيشها المجتمع آنذاك. وبالعكس شون أنت يمكن مواليد الثمانينات مو نور؟
1: 86.
0: أي يعني لا الثمانينات يعني أنا ليه أتذكر من كنت صغيرة ملحقة عليها، يعني أنا جرايد من كان الوالد يجيبها أكو صفحة خاصة تفتحيها بيها كاريكاتير حتى هي والمجلات، وبيها نقد على هواية مواضيع يعني محددة ومعينة. بس يجوز أنت مثلا من نوع اللي ما كان جدا يثير اهتمامك هذا النوع من الفن.
1: أنا ما عندي معلومات عنه بصراحة.
0: لا هو من الفنون الجميلة جدا يعني إلها رسالة ومعنى، وبنفس الوقت هي تجي بطريقة أحيانا فكاهية وأحيانا هي سموها بالكوميديا السوداء اللي من وراها أكو فد مغزى أو فد رسالة معاناة حقيقية ينقلها شخص إلى المجتمع.
1: صحيح صحيح. يلا هسه ناخذ
0: الفكره المعطيه. يلا ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي ان شاء الله. اشكرك عزيزتي.
1: شكرا لكم، تحياتنا للمخرج.
0: الله يسلمك عيوني وتحياتنا لك، شكرا جزيلا لاتصالك نور.
1: شكرا حياتي،
0: مع السلامه عيوني، مع السلامه. اكيد طبعا راح ننتقل الان وياكم مشاهدينا ومستمعينا الى فقره اخرى من فقراتنا وهي الابراج.

برج الحمل، هنالك فرصة اليوم لإثبات قدراتك أمام المسؤولين، ولكن تجنب التسرع في اتخاذ القرارات العشوائية. أما عاطفيا، هناك أجواء إيجابية مع الشريك، وقد تنجح في حل سوء تفاهم قديم كان قد نشب بينكما. برج الثور، سوف تنجز اليوم مهاما مؤجلة، وقد تحصل على دعم من شخص مؤثر في العمل، وكذلك أيضا قد تحصل على بعض الترقيات. أما عاطفيا، تحتاج إلى التعبير عن مشاعرك بوضوح أكبر، وذلك من أجل تجنب الالتباس في العلاقة مع الشريك. برج الجوزاء، يوم مليء بالحركة والاتصالات العديدة، وقد تتلقى خبرا مهنيا سارا كنت تحلم به منذ فترة طويلة. أما عاطفيا، هنالك لقاء أو تواصل قد يعيد الحماس إلى حياتك العاطفية، وخصوصا أنك كنت تنتظر هذه الفرصة منذ زمن بعيد. برج السرطان، ركز على الأولويات اليوم، وتجنب الدخول في نقاشات جانبية حادة قد تستنزف طاقتك. أما عاطفيا، الشريك يحتاج اليوم إلى اهتمام أكبر منك، وخصوصا خلال هذه الفترة بعد فترة من الركود والبرود بينكما. برج الأسد، سوف تتعرض اليوم إلى بعض الضغوطات والمسؤوليات الإضافية، ولكنك قادر على تجاوزها بثقة كبيرة وعمياء. أما عاطفيا، لا تجعل التوتر المهني في العمل ينعكس على علاقتك العاطفية، وخصوصا بأن الشريك ينتظر منك المبادرة من أجل التفاهم والصلح. برج العذراء، قد تحصل اليوم على فرصة جيدة لترتيب أمورك المالية أو إطلاق مشروع جديد كنت تحلم به منذ زمن بعيد، وسوف يكون ذلك بنتائج مردودها جيد جدا. أما عاطفيا، هنالك انسجام واضح مع الشريك وأجواء هادئة ومريحة لهذا اليوم. برج الميزان، سوف تنجح في كسب تأييد المحيطين بك بفضل دبلوماسيتك المعهودة لهذا اليوم، فهنيئا لك هذه النجاحات. أما عاطفيا، مفاجأة جميلة بانتظارك، أو هنالك لقاء قد يحمل مشاعرا مميزة وجميلة كنت تنتظرها فترة طويلة. برج العقرب، لا تتردد في استغلال فرصة جديدة قد تفتح لك أبوابا مهمة في محيط العمل، وهنالك بعض العلاقات في العمل سوف تؤدي إلى النجاح، وكذلك قد تحصل من خلالها على ترقية. أما عاطفيا، المصارحة هي أفضل وسيلة لتقوية العلاقة وأنهاء الشكوك التي كانت تدور في ذهنك اتجاه الشريك. برج القوس، تتمتع اليوم بطاقة إيجابية عالية، وسوف تساعدك على إنجاز أعمالك بسرعة وكفاءة عالية جدا. أما عاطفيا، سوف تعيش أجواء رومانسية، ويتحسن أيضا التواصل مع الشريك، خصوصا إذا كان أحد منكما لديه مشاكل مع الطرف الآخر. برج الجدي، تحتاج أن تكون أكثر صبرا،
وخصوصا قبل أن تظهر نتائج الجهود التي بذلتها مؤخرا في محيط العمل وكذلك في علاقتك مع أرباب العمل. أما عاطفيا، تجنب العناد وحاول الاستماع إلى وجهة نظر الطرف الآخر، فقد تكون أنت المخطئ وقد يكون الشريك على صواب. برج الدلو، قد تحصل على فرص جديدة وتغييرات إيجابية قد تحمل لك مكاسب غير متوقعة، فهنيئا لك وكل مستعد لما هو آت. أما عاطفيا، سوف يكون اليوم مناسب جدا للتقارب وإعادة الدفء إلى العلاقة التي كانت تتمتع بالبرود والفتور في الآونة الأخيرة. وختامها مع مولود برج الحوت، سوف تعتمد على حدسك في هذا اليوم باتخاذ بعض القرارات المهمة، وسوف تنجح فعلا في اختيار الطريق الصحيح. أما عاطفيا، لديك اليوم مشاعر جياشة وصادقة، وهناك تفاهم أكبر مع الشريك خلال الفترة المقبلة، فهنيئا لك.

0: مستمرين وياكم مشاهدينا ومستمعينا. أما الآن راح ننتقل وياكم إلى التقرير الإعلامي اللي عدى كادر عن كاوا راديو في موضوع فن الكاريكاتير، ومن بعدها راح نستقبل ضيفنا من داخل الاستوديو حتى نتكلم أكثر عن هذا الموضوع، فخليكم ويانا. يعد فن الكاريكاتير من أبرز الفنون التشكيلية التي تجمع بين الإبداع والرسالة، حيث يعتمد على المبالغة في رسم ملامح الأشخاص أو المواقف بهدف النقد أو التعبير عن فكرة معينة وبطريقة ساخرة ومؤثرة، حيث تعود جذور هذا الفن إلى قرون مضت في أوروبا قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويصبح وسيلة إعلامية وثقافية مهمة، حيث لا يقتصر الكاريكاتير على إضحاك الجمهور فحسب، بل يساهم في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويمنح الفنان مساحة للتعبير عن آرائه بأسلوب بصري بسيط يصل إلى مختلف الفئات، كما يعد أداة فعالة لنقل الرسائل والتوعية وإثارة النقاش حول القضايا العامة. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح فن الكاريكاتير أكثر انتشارا، حيث بات الفنانون ينشرون أعمالهم رقميا لتصل إلى جمهور واسع حول العالم. ورغم تغيير الوسائل ما زال الكاريكاتير يحتفظ بدوره كمرآة للمجتمع ولسان حال الناس. وختاما، يبقى الكاريكاتير فنا مميزا يختصر الكلمات في صورة ويحول القضايا المعقدة إلى رسائل بصرية قادرة على التأثير وإيصال الفكرة بذكاء وأبداع. من عنكاوا راديو، مريم عماد. طبعا أكيد كنا وياكم من هذا التقرير الإعلامي اللي عد كادر عنكاوا راديو. الآن يشرفنا ضيفنا في الاستوديو الأخ لؤي متي درمان اللي هو فنان كاريكاتيري. يسعد صباحك أخ لؤي.
1: يسعد صباحك، شنوكم؟
0: الحمد لله زينين. أول شيء صباح الخير وأهلا وسهلا بك من عنكاوا راديو. حبينا طبعا هاليوم نتكلم عن فن الكاريكاتير باعتباره هو أيضا من أحد الفنون المهمة حال الفنون التشكيلية الأخرى، واللي إلها طبعا بصمة خاصة ومميزة وتختلف يمكن نوعا ما عن الفنون الأخرى من حيث رسالتها، من حيث مضمونها ومحتواها. لكن قبل ما نتكلم عن فن الكاريكاتير أخ لؤي، إذا ممكن شوية تعرفنا عن نفسك.
1: أنا لؤي متي درمان، مهندس نفط، يعني عاجبني الفن والكاريكاتير، وبدأت من بداية يعني تقريبا كان عمري سنتين.
0: حلو. هو أنا داري أعرف يعني وين الربط، لأنه الهندسة يعني اختصاصك بعيد جدا عن اختصاص الرسم. شلون هل كان إذا كانت عندك يعني خلنا نقول موهبة فطرية وبعدين أنت اشتغلت على هاي الموهبة وصارت مثل هواية؟
1: كان عندي موهبة الرسم ولحد الآن أنا أرسم، بس رغبة الأهل كانت أنه أصير مهندس نفط.
0: أوكي.
1: لأن بصراحة يعني وضع شكل والرغبة شكل.
0: صح
1: يعني
0: صح. أوكي. إذن رح نتكلم أخ لؤي عن الفن. شو وقت كانت بداية مع الكاريكاتير؟ يعني شو وقت أول خلينا نقول رسمة كاريكاتيرية حضرتك سويتها؟
1: والله قلت لك أنا من صغير أرسم كاريكاتير.
0: زين.
1: بس إذا قصدك اشتغلت بالصحف كلش من 91 اشتغلت هاي المجلة ملا مشهور اللي معروفة كرديا وصارت ضجة بوقتها.
0: زين.
1: بال91.
0: بال91.
1: وسويت معرض، أول معرض إلي بعنكاوا بكنيسة مار يوسف.
0: أوكي. يعني هذا الكتيب هو عبارة عن رسوم كاريكاتيرية لو أيضا بمواضيع أخرى منوعة.
1: لا والله كل أكثر على الكاريكاتير يعني.
0: حلو.
1: يعني
0: حلو.
1: شوف هاي.
0: حلو. أوكي.
1: يعني.
0: حلو حلو.
1: على المواضيع المحلية.
0: نعم نعم نعم.
1: وقتها كان قرار 1986 وانتقادات يعني.
0: أوكي حلو. طيب إذا أخلو أي هو الكلامنا عن موضوع الكاريكاتير بشكل عام.
1: نعم.
0: تعرف أنه هذا الفن كان قديم ونشأ من الدول الأوروبية، وكل شخص أو كل فنان خلينا نقول عنده فد لمسة خاصة بي. منو أكثر فنان كاريكاتيري أنت شوية متأثر بي أو تحب رسوماته، خلينا نقول طريقة نقده أسلوبه؟
1: والله إذا على الأجنبي يمكن ما وش اسمه ما يطلعين الجماعة هنا، بس بهجوري خلينا نقول الفنان المصري.
0: بهجوري.
1: أوكي. هذا متأثر بي.
0: آه يعني عجبك رسوماته وأفكاره.
1: نعم.
0: أوكي جميل جدا.
1: وناشر طبعاً، أنا العفو هم نسيت بألف باء، مجلة ألف باء هم ناشر كاريكاتيرين بالوقت 88 هيك.
0: ها حلو. أوكي. نعم. إذا أخلو أي شون إنه أنت تشوف وضع الفن الكاريكاتير بالعراق، هل أكو هواية رغبة على هذا الفن، أم تشوف إنه هم الأشخاص اللي مهتمين بهذا الفن هو فئة قليلة جدا؟
1: أعتقد إنه فئة قليلة جدا لعدة أسباب، يعني خاصة يعني إذا كاريكاتير سياسي هواية راح تدخلين أنفاق ومطبات به، فيبتعدون عنه ويبتعدون عن المشاكل. حتى يعني هاي قضية البلوغرية أنا شفتها اليوم، يعني هواية دي يسوون مشاكل، يعني الوضع ما يساعد على يعني الديمقراطية
0: وحرية التعبير.
1: أي حرية التعبير، والكاريكاتير هو نوع من حرية التعبير. حرية التعبير بحيث لا تأذي غيرك.
0: شون إذن هي ممكن الطرق اللي تقدر من خلالها يعني يكون أكو حقوق للفنان الكاريكاتيري إنه يقدر يعبر بحرية أو بطريقة؟ هل لازم أن يكون أكو هناك مثلا فد مادة خاصة أنه تحمي حقوق هذا الشخص اللي بتعرف بالأخص الأشخاص اللي يحبون يعبرون؟ أكيد لازم يكون أكو حرية تعبير، ولكن في نفس الوقت أنت قلت يعني مشكلة أنه هذا النوع من الفن هو مثل السلاح ذو حدين، يعني قد يكون مو بس هنا الشخص معرض للنقد، أو خلينا نقول أنه راح يكون مزعج هذا الموضوع بالنسبة له، يمكن حتى في الدول الخارج أو الدول الأخرى، يعني برغم وجود حرية التعبير ولكن أيضا قد يكون أكو بعد إشكاليات تسببها للفنان.
1: صحيح، يعني أنا أعتقد هو الكاريكاتير ينمو مثل يعني الزهرة تنمو في حديقة الديمقراطية، والديمقراطية لازم تكون موجودة. أو يعني حتى إحنا لو نشوف الحوادث الاعتيادية بعنكاوة بربيل، نشوف يعني إنه المسؤولين ما يعني راجعون القانون، وإنما يحكون بمزاجهم. يعني هاي إحنا نتعامل مع المزاج صعبة جدا، فلهذا نحاول نبتعد عن الرسم الكاريكاتيري ونتجه نحو الاجتماعية والشغل.
0: حلو. طيب إذا شنو الهدف الأساسي من الرسوم الكاريكاتيرية أخلو أي؟
1: والله حسب رأيي إنه إصلاح الاجتماعي.
0: إصلاح الاجتماعي. أوكي. الإصلاح الاجتماعي.
1: يا إما تأشير الظواهر السلبية ومعالجتها، هاي ثاني شيء، يا أما بس تأشيرها وهاي كافي.
0: إذن هل ممكن، كيف ممكن إنه الفن الكاريكاتير إنه ينقل أحيانا رسالة أقوى من النص نفسه، يعني أكثر من كتابة خلينا نقولها؟
1: إيه والله أنا ما أمدح، بس يقولون أكو ناس يشترون الجريدة أو المجلة اللي أنا أنشر بها الكاريكاتير، يقولوا إحنا اشتريناها على مود الكاريكاتير مالك.
0: أوكي.
1: يعني مو على مود هاي المقالات، لأن هسه الناس يعني تعبت من قراءة المقالات، وأنا أقدر أختصرها بكاريكاتير بسيط واحد.
0: أوكي حلو جميل. إذن هاي تعتبرها أيضا يعني هي هم موهبة، لكن نفس الوقت أخلو أي تحتاج أعتقد إلى أنه واحد يكون دقيق ويكون عنده مخيلة واسعة، ويعرف شلون يوصل الفكرة أو طريقة الفكرة بشكل أنه يكون مقارب إلى الواقع، ولكن بنفس الوقت ما يحدد مثلا أنه خلينا نقول الشخوص المعنيين أو الحالة المعنية، لازم أنت تفهمها من خلال الرسم.
1: صح.
0: وهذا الشيء دا أشوفهم أيضا عندك هنا أنا بعض الرسومات الكاريكاتيرية الحلوة حقيقة، يعني حتى كلماتها حلوة هي. ف يعني إيش قد يأخذ من عندك وقت الرسم الكاريكاتيري؟
1: والله حاليا هذا رسم البيدش أخذ مني يمكن نص ساعة.
0: نص ساعة يعني يأخذ وقت.
1: يأخذ وقت. يعني هسا مو بس هالكاريكاتير، كنت أشتغل بالأفلام كارتون أسوي، بس يعني سويت فد مرة دقيقة ونص بس، هواية استنزفت مني فتركت كارتون.
0: ها أوكي، يعني أنت فقط ركزت على هذه الرسومات.
1: يعني ما الفكرة أنت بس قولي، مو تنفيذ الفكرة، الفكرة إيش تحتاج منك؟ لازم تحتاج تفكر
0: تركيز عالي،
1: وأهم شيء هم تفكر ما تجرح شو اسمه المقابل أو تتعرض للعقوبة، ولا إذا تعرض عقوبة اللي ويش تروح.
0: بالضبط بالضبط. إذن أخلو أي راح نأخذ فتفاصل صغير ونرجع نكمل موضوعنا. تمام
1: تمام.

0: طبعا رجعنا مكملين وياكم مشاهدينا ومستمعينا ويا ضيفنا الأخ لؤي. الأخ لؤي، برأيك شنو هي الصفات اللي لازم أنه يمتلكها رسام الكاريكاتير الناجح؟
1: أعتقد يعني حسب رأيي مو هي فتشي ثابت، أنه أولا يكسر القواعد اللي هسه مثبتة، بحيث فلان إنسان مقدس، هذا راح يكسر هاي القاعدة ويشوف الأشياء السلبية بهذا الإنسان اللي قدس الجماهير وتحترمه، وهذا هذا يكون وحرية طبعا، وعدم الخوف وعدم التردد لازم موجودة بالكار.
0: أوكي فنان. جميل. زين شلون تختار الأفكار والمواضيع اللي أنت تحولها إلى رسوم كاريكاتيرية؟ منين تجيك؟ شلون تجيك؟
1: والله شوف، أكثر شيء الناس ده تشتكي منه يا موضوع، فأحاول أتناوله أو أكو أشياء يعني مثل يقولون تشفير يعني كودينج.
0: أوكي.
1: مو شرط نفس الموضوع يعني فتشي مشابه له، مثل إذا أوكي. أكو كتاب اسمه كليلة ودمنا، هذا هندي مسوي، يعني هو مو قص يعني هو قصة بالحي قصة على الناس، بس هو حاط حيوانات يعني فهو قصة على ظلم البشر.
0: أوكي. يعني بيها إيه بالضبط،
1: يعني أنت لازم
0: ما تسويها بالطريقة المباشرة، ولكن تختار شيء مقارب لها. يعني
1: حتى ما نختار الشخص، يعني ما نكتب اسم المسؤول، بس أخلي المشاهد هو يعرف عن قصة على فلان واحد.
0: إذن بيجي حالة أيضا خلينا نقول، لكن هذا الموضوع قد يؤدي إلى تحديات كبيرة. شنو برأيك أخلو أي أبرز التحديات اللي يواجهها يعني الفنان حتى بشكل خاص خلينا نقول أصلا بالعراق، يعني من هاي الناحية، ناحية الفنون هي بشكل عام، يعني هل تشوف أكو ذاك الاهتمام بها؟
1: لا والله شوف، ماكو اهتمام بالفن بالعراق، ولا لا بالفن ولا بالعلم. الاهتمام بالأكل اليومي، إيش راح نأكل اليوم، إيش راح نأكل باكر، يعني هاي العفو هاي سببها الحروب، سوتنا ناس هامشيين وما نفكر يعني بالمستقبل أو هاي.
0: ولكن أيضا بلد حضارات، يعني بلد لا تزال حضارات. إنه أكو يعني بعض الناس خلينا نقول الطيبين الخيرين اللي اليوم ما شاء الله دا ينجزون ودا يبدعون، لكن مثل ما قلت قد تكون البيئة هي غير مناسبة أحيانا. البيئة والمحيط يأثر على نجاح الإنسان، على إبداعه، هذا الشيء أكيد صحيح يعني. فأنت شلون تقدر اليوم أخلو أي توازن بين حرية التعبير واحترام مشاعر الآخرين؟
1: والله احترام مشاعر الآخرين هي مو أثناء الكاريكاتير ده. أوكي. لازم يعني بالحياة اليومية تحترم مشاعر الآخرين، هاي يعني فتشي ضمن البروتوكولات أو ضمن يعني ما أني مو أحترم مشاعر الآخرين فقط عندما أرسم كاريكاتير، في كل دقيقة وكل ثانية لازم تحترم مشاعر الآخرين.
0: طيب إذا جاك فد يوم خلينا نقول شخص أو يعني مثلا واجهك شخص مباشر أنه صار أكو فد نقد مثلا عليه، قال لك ليش تنقدني أو شيء، تعرضت إلى مثلا يعني إحراج أو أنه نقد لو أخذ، وشون أخذتها برحابة الصدر؟ شون تتعامل ويا المواقف المحرجة عامة لما يكون أكو نقد عليك؟
1: ما دام ماكو قانون يحمينا، فأني مثل يخابرني مسؤول يقول هذا الكاريكاتير ليش سويت عليه وما أعرف شنو، بس تكون بأدب ها، مو بالتحدي. فأني رأسا أمسحها من الهاي، مو خوفا وإنما تجنب المشاكل، ثم أني ما يعجبني السجل.
0: ولازم أيضا الفنان لكن عامة لازم يتمتع بروح رياضية، وأكيد مثل ما قلت يكون عنده يعني أخلاق عالية، يقدر هو يتكيف مع المحيط اللي هو به. برأيك هل لازال الكاريكاتير يقدر على أنه يحدث تغيير أو تأثير بالرأي العام مثل ما كان قبل؟
1: أعتقد إيه. أعتقد يعني أكو ظواهر سلبية وكل الناس متفقين عليها شنو هي هاي الظواهر السلبية. أعتقد إنه هاي ما راح تستمر الظواهر السلبية، يعني يوم من الأيام راح تتكسر، مو أني لا لؤي ولا غيره ولا غيره، هاي الظواهر السلبية اللي ناس ما مرتاحين بها راح تتكسر تفلش. أعتقد إنه هاي ما راح تستمر الظواهر السلبية، يعني يوم من الأيام راح تتكسر، مو أني لا لؤي ولا غيره ولا غيره، هاي الظواهر السلبية اللي ناس ما مرتاحين بها راح تتكسر تفلش.
0: الرسومات هاي اللي أيضا موجودة في هاي المجلة، هل عندك

0: وطبعا هاي المساعدة اللي يساندني أو يعني
1: تسويها برسوم كاريكاتيرية يعني. همين بس للأطفال تكون
0: كوميكس يعني أوكي. كتب مصورة.
1: حلو جميل جدا، ليش لا؟ يعني الطموح هو حلو، من الممكن
0: طموح حلو
1: انه
0: بس يحتاج فلوس.
1: اكيد هاي منتهين من عندها، ولكن دائما احنا نقول ايضا نؤمن بانهم يعني الفن الناجح يترك الا ما يترك بصمه ولا تاثيره، يختلف عن الاشخاص الطبيعيين. اريد شويه نتكلم عن الكوميديا السوداء، إذا ممكن بس تشرح لي شوية عن شنو المقصود هنا بمصطلح الكوميديا السوداء.
0: الكوميديا السوداء حسب نظري أعتقد أنه تتناول شيء سلبي أنت، ولكن أنت تحولها إلى الضحك، فهذا الضحك راح إذا تنشر عن طريق كاريكاتير، فهاي الكاريكاتير راح يكون شيء قوي.
1: أوكي، يعني هذا المقصود بالكوميديا السوداء، أنه أنت أكو فت فكرة سلبية تريد تنشرها ولكن تلجأ إلى شكل كوميديا السوداء.
0: وعندي هواية أفكار بس ما أقدر أنشرها طبعا.
1: بس ما شاء الله يعني ما مقصر عندك هواية من الممكن أكيد إن شاء الله مستقبلا راح يكون عندك أكيد أكثر القدرة على أنه تعبر بها عن هذا الفن. مخرجنا حابين شوية نسمع فد أغنية صغيرة ونرجع على البارت الآخر.

طبعا نحب اكيد ايضا نذكر مشاهدينا ومستمعينا مره اخرى اذا حبيتوا انه تبدون رايكم في موضوعنا اليوم عن فن الكاريكاتير بامكانكم الاتصال على ارقام الهواتف كورك 0750-380-0033 واسيسيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين وراح يكون عندنا جائزتين اليوم. الجائزة الأولى هي مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الثانية راح تكون مقدمة من الأخ لؤي متي درمان، راح تكون يعني صورة للشخص اللي راح يفوز، أكيد راح يكون بعدين التواصل ويا أخ لؤي. راح نتحدث عن الرسوم هذه.

0: بشكل عام اللي دا أشوفها، شنو أكثر الألوان اللي تستخدمها بالرسومات الأقلام أو الألوان؟ لأنه أكيد تختلف عن اللوحات اللي خلنا نقول الزيتية واللوحات الفنية الأخرى.
1: أرسم بالألوان المائية، والألوان المائية
0: مائية.
1: أقراص مرات أو بالأقلام يعني. وإذا يعني أعتقد نظريتي إنه الألوان تستعملها بالرسم الكاريكاتيري لازم تكون مستفزة ومتناقضة.
0: أوكي.
1: يعني حتى تجلب الانتباه.
0: يعني ما يكون أكو خلينا نقول تقارب الألوان أو دمج، تكون
1: لا
0: مختلفة
1: لا، عن البرتقالي يم الأزرق، أصفر أوكي. يم الأخضر أزرق.
0: ها حلو، هاي على مود لفت الانتباه.
1: لازم تلفتين.
0: أوكي زين. إذا طيب أنت بما أنه حضرتك أنت أكاديميا ما
1: لا
0: ملتجي إلى
1: ما حد ما رايح.
0: حلو. إذا بيتش حالة بس ما تعتقد أنه أحيانا شوية هي أصعب عليك من الشخص الأكاديمي أنه أنت تبتكر
1: عليه.
0: الفكرة
1: أصعب. واني أقول يعني الفنان قبل ما يدخل بمجال الفن لازم يدرس الأصول الفن، أصول يعني يدرس معهد أو يدرس كلية فنون يعني، وما يجي يعني شيء تيجي.
0: أوكي ما عندك رغبة أنه
1: والله
0: تدرس؟
1: رغبة إيه أدرس، بس شون يعلموني كاريكاتير ما أعرف، يعني ما أعرف أكو قسم كاريكاتير بالفنون الجميلة؟
0: ما أعتقد أنا ما أعرف صراحة، ما عندي اطلاع، ولكن أظن قد يكون أكيد موجود. يعني هو بما أنه معهد الفنون أو كلية الفنون هي مختصة بجميع أنواع الفنون، فأعتقد هي موجودة، ولكن تحتاج أكيد الفكرة إلى الابتكار. فإذا برأيك أخلو أي يعني أنت قبل ما تيجي تلون الرسومات الرسمة اللي تلونها، تبدي أول شيء بالحدود يعني ترسم بالقلم العادي وبعدين تلون لو مباشرة لو شون؟
1: لا أرسم بالقلم الرصاص.
0: بالرصاص
1: حالي حال أكثر الفنانين. أو
0: بتستخدم قلم الفحم؟
1: لا بس عندي كل الأقلام طبعا.
0: عندك موجودة
1: وبالفحم هم مو مشكلة، يعني مو مشكلة هاي الألوان، بس المهم الفكرة، أهم شيء الفكرة بالنسبة لي أعتقد.
0: حلو. بس أنا اللي دا أشوفه يعني مثلا هاي اللوحة كلش حلوة همين، وما شاء الله يعني يعني رسمة كلش جميلة مقارنة أنه كشخص خلينا نقول أكاديميا ما دارسها. أي فإذا هذا معناته أنه أيضا الشخص أحيانا سبحان الله قد تكون الموهبة همين حتى لو ما اكتملت أكاديميا، بس هي مجرد وجود الموهبة تخلي مرات الشخص يبدع أكثر ممكن من الأكاديمي. يعني أنا شايفة هواي يتخرجون ممكن من كلية الفنون ولكن ما عندهم ذيك الجرأة أنه يكون عندهم فتتش لمسة خاصة بيهم.
1: صحيح.
0: رح نجي نحكي على بارت الذكاء الاصطناعي. اليوم أنت تعرف حضرتك بسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبح بإمكان اليوم الشخص حتى لو هو مو فنان بدقائق دا يسوي له فتشي ويطلع مبتكر.
1: طبعا.
0: فش قد ممكن أنه شفت اليوم تخدم هاي التقنية شخص، أو هل تأثر هي بطريقة سلبية على الفنان الحقيقي لو برأيك لا الشخص ممكن هو بنفسه يقدر يترك اللمسة الخاصة مالته؟
1: والله أنا أعتقد الذكاء الصناعي هو فتشي يعني بأشياء إيجابية وأشياء سلبية.
0: أوكي.
1: يعني مو بس على طريق على حقل الفن وغير حقول، يعني أنا هسه أنا هم مرات أستعين بالذكاء الصناعي.
0: حلو.
1: يعني
0: أوكي.
1: أنا يعني أتكاسل مثل ألون وهذه، هو يلونها بالطريقة شو اسمه، بس الفكرة هي فكرتي.
0: أوكي. هسه.
1: وإحنا طبعا أنا بالنسبة لي أعتقد إنه هذا الذكاء الصناعي بالأخير راح يفلش المجتمعات مالتنا.
0: هاي يفلشها.
1: إيه والله. إيه.
0: إيه مو هي شوف هي مثل الفن سلاح ذو حدين. يعني أما تستخدمها بالطريقة الصحيحة وراح تخدمك، يا أما أكيد إذا الشخص يستخدمها بطريقة سيئة فراح يكون عليها مردود سلبي بالنهاية.
1: ما هي المشكلة إنه نخاف، لا هو الذكاء الصناعي يسيطر علينا،
0: يسيطر على عقولنا.
1: هاي يعني هاي مشكلة، لأنه هو أصلاً ما عنده إنسانية.
0: وإذا
1: تريدين تسوي إنسان يعني لازم تنطيه معلومات يصير إنسان.
0: صح.
1: بس هسه يعني صارت حادثة قبل فترة إنه الذكاء الصناعي يعني كمبيوتر اتصل ويا كمبيوتر آخر بدون ما يعرف الإنسان، فتأخذ قرار يعني
0: خطأ.
1: ما أعرف إيه خطأ يعني.
0: أوكي.
1: والله خاف منها.
0: أخلو أي يعني على مستوى الفني هل عندك طموح يكون عندك مثلا فد ورشة اللي مثلا جربت تسوي فد ورشه تعلم مثلا اطفال شيء دورات انه شلون يرسمون فن الكاريكاتير او شيء؟
1: والله قبل كل شيء انا انادي بالحريه التعبير عن رايي قبل ما اعلم الاطفال وورطهم خطيه. اذا اكثر شيء خلي يروحون على اللوحات الزيتيه يرسمون ويبيعون. ولا لا يعني ما انصح اي فنان يدخل بالكاريكاتير.
0: ما تنصح. ولكن هو فن جميل يعني يبقى إلى لمسته الخاصة ويبقى إلى وجوده ورسالته بضمن المعوقات. لكن إحنا لازم دائما ما نفكر بالمعوقات بقدر ما نفكر إنه شلون نحي هذا الفن شلون نحافظ عليه، لأنه هو بالنهاية فن جميل وعريق وما ممكن إنه أي مجتمع أعتقد يستغني عن هذا النوع من أنواع الفنون. فمن الضروري أيضا هاليوم يعني الطفل اللي يحب هذا الشيء تتنمى عند الموهبة. أنا شايفة هواية أطفال وأشخاص يعني يحبون فن الكاريكاتير أو كلش متأثرين بفن الكاريكاتير زين ويحبون يتعلموا، لكن مثل ما قلت قد ما يكون أكو دورات لتعليم الطفل شون أساسيات الرسم ومنين يبدأ الفن الكاريكاتير. ف وانت دا تقول حضرتك شخصيا لا اكاديميا درسته ولكن هو بالفطره موجود كان عندك. طيب اكو احد شجعك بالبيت انه تستمر بي؟
1: والله والدتي شجعتني.
0: ها والدتك شجعتك، حلو.
1: يعني مو بس هي الكاريكاتير، خلي نقول الكوميكس الشخصيات مثل ايه؟ ميكي ماوس. شوفين ميكي ماوس شيء شنو هو فاره بس ايه؟ شوفين مجتمعات امبراطوريات قامت على هذا الميكي ماوس. يعني أو مثلا شخصية باباي الكاريكاتيرية تشوفين يعني أحفاده ليه هسه مستفيدين من تكوين شخصية باباي. يعني مثل يصير من إذا يصير شو اسمه دعاية ينطوهم فد نسبة من الهاي، وهاي حقوق الملكية الفردية وهذه هي المشكلة.
0: إذا ليش ما تلجأ إلى الكرتون مثل ما قلت، يعني أنه تسوي فتشي خاص بيك فتش خاص بيك ما دام انه انت عندك هاي القدرة الحلوة يعني انه ترسم وبطريقة جميلة تبتكر لك شخصيات جديدة وتكون كرتونية يعني حتى لو هي متعبة نوعا ما، بس اذا انت هيك تحب هذا الفن انه ليش متطورة من هذا الجانب؟
1: والله
0: لو انت يعني ما اخذها بس هواية.
1: لا والله حرية ماكو.
0: اي لا بس هذا ما دخله، يعني انا اقصد هاليوم انت من تسوي فت كرتون حلو كرتون.
1: نعم.
0: يعني ترسم شخوص جديده شو مثل مال باباي
1: الشخصيه لا بس ما اعرف شنو يقول لي انت دت تحكي على هذه زي مالتنا. يا ما والله مو قصدي زي مالتكم. وانت شفتي بالفتره الاخيره شلون صارت هاي الحادثه مال الكافتيريا وافتهمت بطريقه غلط هذا الشيء كان.
0: تمام. إذا وصلت الفكرة. أوكي إذا أحب إذا ممكن تقدم فت كلمة من خلال عنكاوة راديو تحب توجه كلمة.
1: والله يعني أنا أشد أهل عنكاوة بالصبر يعني بصراحة على هذه المشاكل والتغييرات اللي تصير هسه، والله يساعدكم على هذه التغييرات اللي باقي منكم واللي بالخارج. خلي فكر اخوانه بالداخل، يعني مو بس يبيع البنايه ويروح هو للسويد، خليه يفكر هاي شو يصير بهاي البنايه.
0: اذا هاي فنيا ايش تنصح؟
1: نعم
0: فنيا للي مقبل على الفن اللي يحب الفن ويحب انه يبدع ولكن قد تكون ما عنده الامكانيه او الادوات، شو ممكن شجع اليوم؟
1: والله اقول له يعني انه هسه الفن يعني شويه ديت يعني ده يسعف للتقدم، يعني خاصة الرسم الزيتي يعني وتقدر يعني أكو مثل أمل هسه، لأن كل ما يعني شوية إحنا الإنسان كل ما يعني اللوكسري ما أعرف يعني شنو بالعربي يعني كافي مثل هاي يعني ده يتجه للفن، يعني مو بس هاي الصور الكاريكاتير يعني القصدي اللوحات الزيتية خلينا نقول عنكاوة القديمة يعني هيك أشياء يحطون لوحات بالبيوت مالتهم. لأن يعني وايد ناس يقولون إحنا ما نحط على الحائط مالتنا حتى صور القديسين ورجال الدين يعني. فخلي يعني يتجهون لأن هسه تغيرت وضع عنكاوة هم سلبيا هم إيجابيا. إيجابيا خلي يتجهون على هذا الديكور البيتهم يحطون هاي اللوحات.
0: حلو جميل. سعيدة كنت بلقاء حضرتك، وأتمنى لك أكيد كل التوفيق في مسيرتك، إذا كان في عملك الخاص وإذا كان في رسوماتك الكاريكاتيرية، وإن شاء الله دائما التوفيق والنجاح لحضرتك. سعيدة أكيد كنت باللقاء وياك، وشكرا أيضا على حضورك إلى عنكاوا راديو.
1: طبعا أنا أشكركم عنكاوا راديو، لأن أنتم أتحتم أو ألقيتم الضوء علي، لأن أنا بصراحة يعني قليل جدا أعتقد يعرفوني من عنكاوا. مع العلم أنا من متى أني يعني يمكن الأخوان الأكراد يعرفوني أكثر من المسيحيين. وأشكركم على تسليط الضوء عليه.
0: لا أكيد، بالنهاية هو اللي قلت لك، يعني اللي عنده لمسة خاصة فنية، لمسته موجودة وين ما كانت، يعني سواء في داخل المجتمع في خارج المجتمع. ورسوماتك لا حقيقة جميلة جدا، وأيضا طريقة التعبير بها. فشكرا جزيلا لحضرتك مرة أخرى، وأتمنى لك نهار سعيد. شكرا لك. شكرا.

0: ويانا اتصال. ألو صباح الخير.
1: صباح
0: حبيبتي
1: ست مريم الورد.
0: يا صباح الأنوار عزيزتي. خد عنان، شلونك عيوني؟
1: بدنا نشكر الله
0: دائما إن شاء الله. نشكر الله الحمد لله. أنا زينة، إذا أنت زينة عزيزتي.
1: وحشينا لما البرنامج لما يطلع صدق توحشين
0: حبيبي. الله يسلمك الله يسلمك. أي غبنا يوم واحد بس إن شاء الله ما نغيب بعد.
1: إن شاء الله الله يعطيك صحة وعافية.
0: الله يسلمك عيوني حبيبتي حبيبتي. تسلمي لي
1: وانتي عزيزة علينا يعني بشكل.
0: حبيبتي أنتوا الأكثر، وهذا الشيء أكيد يشعرني بالفخر، وأني سعيدة أكيد. هو الراديو جماليته بوجودكم.
1: شكرا جزيلا
0: عزيزتي. أسمعك حبيبتي.
1: ويحفظ كل كادركم الطيب، وتحياتي المخرج الله يحفظه على أغاني الحلوة.
0: حبيبتي تحياتي يعني هو أيضا إلك.
1: برنامج يستحق الواحد يسمعه.
0: عزيزتي عزيزتي أشكرك شكر جزيل. حبيبتي أتسمع رأيك في موضوعنا اليوم.
1: حلو فنة الكاريكاتير كلش حلو، فن رائع. ومثل ما قال الضيف لؤي تحياتي له الله يحفظه ويباركه، وقال أكو ناس تشتغي المجلة على مود الكاريكاتير. أنا من الناس اللي كنت أعشق الكاريكاتير وأتابعه ويعجبني كثير، يعني أول ما أفتح الجريدة رأسا على الكاريكاتير. فهي فعلا يعني فن ممتع، وهي يعني مو مجرد انه رسم هزلي انه الواحد دا يضحك، لا هي يعني بيها عمق عمق عمق الرأي. الرأي الإنسان لما يرسم هذا الشكل يعني عوض عن أفكار الرأي العام، وتنقل أفكار معقدة بلحظة واحدة لحظة واحدة. يعني أنت مجرد أنت شفتي هذا الرسم بلحظة بثانية أنه رأسا تفهمين الموقف، ويعبر فعلا يعني ينغاد له عمق بالخيال، يعني عنده أبعاد كثيرة. ويعني هذا الكاريكاتير يعني يحجز يعني أشق للكي يكسر كل الحواجز، اللغة الثقافة عنده قابلية أن يوصل الفكرة بشكل هزلي وبشكل أسلوب سلس، وكلش يعني يخلي الإنسان يفهم بسرعة هذا شو يعني، خصوصا اللي عنده متابعة لهذه الفنون ويفتهم بيها. يعني صدق اليوم الموضوع أنتم اللي طرحتمه يعني من زمان ما حد كنت طرحها، فيعني تقريبا فن الكاريكاتير راح يندثر إذا هالشكل حد ما يهتم به.
0: أكيد طبعا. وهو من
1: التواصل الاجتماعي يسوون فن هذا الفن، لكن مو بتعب بالذكاء الصناعي.
0: بالضبط بالضبط.
1: فهو يعني هذا الفن كلتنا نحترم شخصيات اللي رسموا هاي الكاريكاتير ونخليهم على راسنا ونقدر ظروفهم، ولازم احنا نشجعهم. هو مثل عدسة صغيرة، شلون عدسة وتكبر الموقف، هو هالشكل الفن. احنا لازم نهتم بهذا الفن، وخلي يكون تدريس يعني بالمدارس يدرسون هذا الفن مو بس الخط، صح لو لا؟
0: صحيح.
1: من يعني درس الفنية والرسم خلي علمون الطلاب شون يرسمون هالفن الكاريكاتيري، يعني حلو شيء حلو، ثقافة هي.
0: أكيد أكيد حبيبتي عنان. أشكرك هواية على اتصالك، وأتمنى لك نهار سعيد عزيزتي.
1: شكرا على الجميع إن شاء الله.
0: يا أهلا وسهلا
1: على الجميع إن شاء الله
0: حبيبتي أجمعين. شكرا حبيبتي، مع السلامة.

مستمرين ياكم مشاهدينا ومستمعينا، وننتقل ياكم الآن إلى فقرة أخرى من فقراتنا وهي المعلومات العامة والتكنولوجيا.

طبعا بما أن اليوم كان موضوعنا عن فن الكاريكاتير، حيث كان يعد فن الكاريكاتير من أقدم الفنون الساخرة التي تعتمد على المبالغة في رسم ملامح الأشخاص أو المواقف بهدف النقد أو إيصال فكرة بطريقة فكاهية وذكية، حيث يرى الكثير من المؤرخين من ضمنهم طبعا الفنان الإنجليزي ويليام هوغارث، هو كان من أبرز الرواد الذين أسسوا الكاريكاتير الحديث، حيث من ضمن التكنولوجيا كان يستخدم أيضا الرسومات الساخرة لانتقاد المشكلات الاجتماعية والسياسية في بريطانيا. بتقدم التكنولوجيا انتقل الكاريكاتير من الورق والصحف إلى البرامج الرقمية والذكاء الاصطناعي، حيث أصبح الفنانون اليوم يستخدمون الأجهزة اللوحية وبرامج التصميم الحديثة لإنشاء رسومات كاريكاتيرية دقيقة ونشرها فورا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما ساهم في وصول هذا الفن إلى جمهور عالمي خلال ثواني.

رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمعينا وبالأغاني الجميلة أكيد. مشكور مخرجنا اللي دائما يبدعنا بيها. ونحب نذكركم بمحورنا اليوم عن رسوم الكاريكاتير بين المضامين الإنسانية وتقنيات التكنولوجيا. شلون ننظر اليوم إلى الكاريكاتير؟ بإمكان أنه تبدون بأراءكم من خلال اتصال على أرقام الهواتف كورك 0750-380-0033 وأسيسيل 0773-080-0033 وخدمة الواتساب متاحة على رقمين. أما بالنسبة للجوائز فعندنا اليوم جائزتين. الجائزة الأولى مقدمة من غسل المصيف وهي عبارة عن غسل سيارة مجاني، والجائزة الأخرى حتكون مقدمة من الأخ لؤي متي برسمة الكاريكاتير. فخليكم ويانا يعني.

0: طبعا حكمة اليوم هي كمثل، يعتبر أكثر شيء مثل ياباني عجبني جدا ولفت انتباهي، ويقول الريح لا تكسر الشجرة التي تعرف كيف تنحني، حيث تعلمنا هذه الحكمة بأن المرونة أحيانا ليست ضعفا بل هي قوة وحكمة. ففي الحياة نواجه ضغوطا ومواقف صعبة لا يمكن مقاومتها دائما بالقوة المباشرة، لذلك يكون التكيف مع الظروف والتعامل معها بذكاء أحيانا أفضل بكثير من العناد والمواجهة المستمرة. فكما تنجو الشجرة المرنة من العاصفة، يستطيع الإنسان المتزن أن يتجاوز الأزمات ويحافظ على توازنه حتى في أصعب الأوقات. طبعا أكيد نعرف إحنا كل جزيم بأنه مثل ما يقال أحيانا تعصف بالإنسان كثير من المشاكل والصعاب في الحياة، ولكن الأهم أن يعرف كيف هو يكون قادر على أنه يتجاوزها أو يتخطاها، وأن لا يذهب مع، إحنا ما نقول يروح ويا الريح، بل وإنما أنت تعرف شلون تصد هذه الرياح بطريقة ذكية ومحترمة وناضجة تعبر عن شخصيتك الحقيقية. وناخذ اتصال مخرجنا، نقول ألو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير.
0: أهلين راني، صباح الورد، شلونك؟
1: الحمد لله، شلونكم؟
0: نشكر الله، أخبارك أمورك؟
1: الحمد لله.
0: خلصت الامتحانات؟
1: الحمد لله خلصت ونجحت.
0: يلا على الخير على الخير.
1: شكرا شكرا.
0: عزيزي راني أسمعك، تفضل.
1: أصلا شو سؤالين أنا؟
0: يعني يصير تخابر وانت ما تعرف شنو المحور والسؤال يصير؟
1: حبيت اسلم عليكم والله.
0: يلا اذا تحب تسلم ما هيج بحثا اخر، بس اذا تحب تناقش اكيد لازم يكون عندك اطلاع على الموضوع. طبعا موضوعنا اليوم على الرسوم الكاريكاتيرية، هل انه هي بين المضامين الانسانية والتقنيات التكنولوجيا، شون تشوف الى الرسم الكاريكاتيري؟ واللي تعرفه هو رسم الكاريكاتيري رسومات كارتونية مضحكة ولكن بيها نقد بطريقة أو بأخرى.
1: صحيح، يعني أنا صارت قارئ عليه قبل 3 سنوات 4. الرسوم الكاريكاتيرية صارت أنا كلش تعجبني، يعني مرات يعجبني يعني أسوي بيدي يعني شخصيات وهالسوالف، خاصة هسه حاليا أكو ذكاء اصطناعي متوفر وهالسوالف.
0: أوكي حلو، يعني تحبها عامة الكاريكاتيرية؟
1: أكو واحد من يحب الكارتون وهاي.
0: أوكي تمام عزيزي راني، أشكرك عيوني وأتمنى لك نهار سعيد.
1: شكرا،
0: تحياتي لك، مع السلامة.

طبعا أكيد بالنهاية يبقى فن الكاريكاتير هو من الفنون الرائعة والجميلة اللي إلها مكانتها وثقلها ووزنها، ونتمنى مستقبلا أكيد أنه يكون أكو اهتمام أكثر بهذا الفن الرائع، لأنه هو حال الفنون الأخرى اللي نتجت يعني ظهرت نتيجة خلينا نقول الامتعاض من الأوضاع، إذا كانت سياسية اجتماعية اقتصادية، وبالنهاية هو رسالة إنسانية توصل للمتلقي على المعاناة اللي يعيشها كل مواطن بسيط في حياته اليومية. يعني مثل ما نعرف احنا مو فقط في العراق بل وإنما حتى في دول العالم، قبل أن تصير يعني هذا التطور ويصير هذا الانفتاح والحرية التعبير عن الآراء، كان أكو تكميم للأفواه، كان أكو اضطهاد، كان أكو عنف، كان أكو أذية وملاحقات لكثير من الناس اللي كانت تعبر عن حريتها، سواء كان في الرسم سواء كان في كل أنواع الفنون الأخرى. لذلك يبقى بالنهاية الفن هو رسالة إنسانية سامية تبقى خالدة ودائمة في ذاكرة الأشخاص. أما بالنسبة إلى الفائزين ويانا راح نسويها اليوم قرعة، نشوف من الفائز الأول ويانا في غسل المصيف. عنان، ألف مبروك لعنان فوزها ويانا بالجائزة الأولى المقدمة من غسل المصيف، ونشوف من الفائز الثاني ويانا. ألف مبروك لمجد فوزة ويانا بالجائزة الثانية اللي هي راح تكون مقدمة من الأخ لؤي. بإمكان كل من عنان ومجد أنه يستلمون جوائزهم من نادي شباب عنكاوة الاجتماعي. في النهاية والختام أحب أشكر كل مشاهدينا وكل المستمعين اللي كانوا متواجدين ويانا على البث اللايف، واللي شاركونا وأبدونا بآرائهم من خلال اتصالهم، وشكر أكيد لضيفنا اللي كان متواجد أيضا ويانا في الاستوديو. نتمنى لكم أحد مبارك يا رب، وإن شاء الله يكون يومكم حلو مثل وجوهكم الحلوة. راح نشوفكم إن شاء الله بيوم الأربعاء بحلقة جديدة من برنامج عنكاوة هذا الصباح. كنت وياكم أني في الإعداد والتقديم مريم عماد، وكل الشكر أيضا لمخرجنا المبدع سام بلندر. نشوفكم إن شاء الله على محبة الله وعلى خير وسلامة، ومع السلامة.

وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت شوت الشي وين شو

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

قناثة وخلية زمرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة، رسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو لو على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء، والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالاً واسعاً يخدم المجتمع.
0: 97.7

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا. عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

سردلم سماكا لجيان روحم رهاكا كتقوي لبرتي اوا كل كولنا بريدل دفري برو امينتك

0: نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجربة والقوة والتسليحة إلى أبد الآبدين آمين.
1: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
0: يا مريم القديسة يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا آمين.
1: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.

0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا واحدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا واحدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله،
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا مريم القديسة يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن دوام.
0: يا يسوع اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم واهدي إلى طريق السماء جميع النفوس، خاصة تلك التي تحتاج كثيرا إلى مراحمك. يا سلطانة السماوات والأرض، أيتها الجالسة عن يمين الملك السماوي، نسألك أن تقبلي منا هذه الخدمة بمقام القربان المقبول لديك ولدى ابنك وإلهك، واستمدي لنا عوضها نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونخدم ابنك الوحيد سيدنا يسوع المسيح بهذه مسبحة الوردية إلى النفس الأخير، وفي ساعة موتنا احضري عندنا ايتها البتول الكلي الطوبه، واطردي عنا اجواق الشياطين الخبثاء بما انك محاميه عبيدك كافه، وتضرعي لاجلنا لننجو من جميع العقوبات الجهنميه والمطهريه، ونوري عقولنا وعقول اخوتنا المسيحيين، وردي الضالين منهم الى حظيره الخراف الناطقه،
2: أعني البيعة الجامعة المقدسة الرسولية، لكيما بقلب واحد نعظمك ونمجد الآب والابن والروح القدس. آمين.

0: اليوم الحادي والثلاثون، مريم العذراء آية آية الرجاء لشعب الله. إن مريم العذراء الممجدة في السماء نفسا وجسدا هي صورة للكنيسة وبداية لكمالها في الدهر الآتي، فهي تسطع على الأرض إلى أن يأتي يوم الرب كآية لرجاء أكيد وعزاء لشعب الله المغترب في هذا العالم. إن جميع الشعوب تطوب البتول الكلية القداسة في أرجاء المعمورة ويتهافتون على إكرامها بحماس حار وقلب ورع. فلنتضرع بإلحاح إلى الأمة التي أحاطت بصلواتها وعنايتها الطلائع الأولى للكنيسة، والتي تسمو الآن في المجد على جميع الطوباويين والملائكة، لكي تشفع لدى ابنها في شركة جميع القديسين. ليكن إكرامنا لها متواصلا لا في هذا الشهر فقط، بل في كل أيام حياتنا، لنهرع إليها بحب بنوي وثقة عالية، ونتضرع إليها بقلب منسحق لترشدنا على الدوام إلى الخير وإلى الكمال، وفي آخر الأمر نحو الله أبينا. هي تبارك أسرنا وأعمالنا، وتنظر بحنان إلى وطننا والمسؤولين عن إرادته، وتسكب الخيرات على جميع الشعوب سواء الذين يتحلون باسم المسيح أو الذين لم يعرفوا مخلصهم بعد. وليكن اسمها مباركا أبد الدهور، آمين ثم آمين. خبر: يتوافد على لورد يوميا آلاف البشر من كل حدب وصوب، يقصدها الأصحاء والمرضى، ويزورها المؤمنون والسياح والملحدون. وعندما يصل القطار الخاص بالمرضى يهرع الشباب تبرعا ليمدوا لهم يد العون ويوصلونهم إلى الأمكنة الخاصة بهم. ترى الناس في كل مكان يصلون، منهم من يتسلق أكمة درب الصليب ليتأمل بآلام المخلص، ومنهم من ينهل من ماء النبع العجائب بإيمان عميق، ومنهم من يتقدم من منبر الاعتراف ليشترك بمائدة الخلاص. تراهم راكعين على الأرض رافعين أيديهم متضرعين صارخين إلى الأم الحنون، الشباب والشابات، الكهول والشيوخ من مختلف الأجناس والألوان واللغات، تتوحد أبصارهم إلى موقع واحد، إلى المغارة التي ظهرت فيها العذراء لبرناديت. في عصر كل يوم تمنح بركة القربان للمرضى، فتسمع التنهدات الصادرة من قلوب مكلومة وصدور عصرها الألم، صرخات تنم عن إيمان وثقة: يا مريم يا شفاء المرضى اشفنا، يا مريم يا ملكة السلام امنحينا السلام، يا مريم يا معزية الحزانة سلي الحزانة. وعندما يخيم الظلام ينطلق المؤمنون للاشتراك بالتطواف المريمي، وهم يحملون المشاعل ويتلون الوردية ويرتلون نشيد حبك يا مريم غاية المنى، فيرتفع إلى عنان السماء من الآلاف الحناجر صراخ يردد: أنت عذراء، أنت أمنا. تلك هي مدينة لورد، مدينة العذراء، مدينة الإيمان والصلاة. فكم وكم شفت من أمراض النفس والجسد، فمريم لا تزال توزع النعم على من يطلب عونها. إكرام: ضع نفسك في حماية العذراء ولتكن كل أيامك مريمية. نافذة: يا سلطانة السماوات السماء والأرض تضرعي لأجلنا،
1: يا سلطانة السماء والأرض تضرعي لأجلنا، يا سلطانة السماء والأرض تضرعي لأجلنا، يا سلطانة السماء والأرض.

هني أدوى السيموثت حباخ نهران نوشاثا بيدا في دشراراخ نشتويت نقبل قليان براخ حبي ود من شميام تما نودي لخ ونشف حاخد لاشل ووايت أخ مخللت مليث كل عضران

0: قديشه وشويحه وحي الثانه ولا ما يوثا دو قديش عامر متنح صبياني متكشفينان اثبان مار خوسو راحم مال نخدم عاد ادخل عدن مار ادخل اوا وورا روحات قدش العالمين
1: امين شلاو براكسيز دشليحه بارخ مار ويوم اخنا جمع لي ريشاني وساوي وقرايه وهم حنن رابط كهنه وقيافه ويوحنا د الكسندروس اني دويوا من طائفه درابيت كهنه كنت كم قيمي لي بلقا كم بقري والي بايما خيلا يعني بايما شما ودلوخن ادي ايقها شمعن كيبا مليلي روحة كتشا ومير طالي ريشانة عما وساوت بي اسرائيل شمؤن ان اخني ايديو يومك بيشو بديني من نوخن بسبب طوثة دبريلا كبرناشا كريها دبقومها ادي بسملي ادي شد بيشا ايديتا لقيبوخن وقيبت كل عمد اسرائيل دبقو شما ديشو عمشيحة نصرايا اوتكم صلوتو لي آلها كم موقم لي من بين ثميثي بقاوي بقو شما هو لكليا آدي قاموخن آهو بسيما آدي لكيبا دمسو ليلوخن أختن بناي آهو لبش لي ريشا تقرنيثا ليث بناشا خنا خلاص لقيت شما خنا خوشمية دريا تبني ناشا دبقاوي كم واجب لخهايا كدشميلي تنيثا تشمعون يوحنن دأشكرا كم منضيلة فهم لي لك يدي قرايا وغشيمي لي معجب لي بقاويه دي دي لي دي ام دي شوك رخشيوا وكخازيوا دي لكلي اميهين او شبيلا دبسملي ولثوا بيلي مارا خمن دي در قل ديهين ايقها قد لي مبقي لي من جماعة ديهين وكمريوة اغدادي ماها اودو خباني قوري هولي عجيبوثا اشكرا دهويلا منيهين فكل عامورد اورشلم بش ليديتا وليبان تدنكرو بارخ مار
0: ربنا وإلهنا أنر عقولنا لسماع وصاياك الإلهية المحية وفهمها وهب لنا بنعمتك أن نجني منها فائدة المحبة ورجاء وخلاص النفس والجسد فنرفع لك المجد الدائم كل حين يا رب الكل الآب والابن وروح القدس إلى الأبد.
2: من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل قورنثيا يقول يا إخوة بارخ مار ليس افتخاركم بحسن أو لم تعلموا إن الخمير القليل يخمر العجنة كلها يا إخوة بارخ مار ليس افتخاركم بحسن أو لم تعلموا إن الخمير القليل يخمر العجنة كلها فالقوا عنكم الخمير العتيق

الرسالة ألا تخالط الزنات، ولكن لست أعني الزنات الذين في هذا العالم أو الطماعين أو الخطفة أو عبدة الأوثان، وإلا فليلزمكم أن تخرجوا من العالم. إنما كتبته إليكم هو ألا تخالطوهم، أي إن كان أحد يدعى أخا وكان زانيا أو طماعا أو عابد الأوثان أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا، فمن كان هكذا لا تآكلوه خبزا. وما لي أدين الخارجين، دينوا أنتم الداخلين. أما الخارجون فإن الله يدينهم. والنعمة والسلام مع جميعكم يا إخوتي، آمين. لنقم حسنا ونصغي إلى بشارة الإنجيل المقدس.

لأنه قد صنع بأعظائم القوي والقدوس اسمه ورأفته إلى أجيال وقبائل لخائفيه، صنع الغلبة بذراعه وبدد المستكبرين بفكر قلوبهم، حط الأعزاء عن الكراسي ورفع المتواضعين، أشبع الجياع من الخيرات وأطلق الأغنياء فارغين.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نحتفل اليوم بعيد الثالوث الأقدس وتذكار العذراء مريم ملكة الكون. اختار الله الثالوث أن يولد من امرأة ليجدد نسل البشرية المائت ويسحق رأس الحية، كما قال مار بولس: عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فلذلك المولود من أم مريم هو ملك الملوك ورب الأرباب يسوع المسيح.

لهذا لقبت مريم بالملكة كما في العهد القديم. مريم هي أم الملك الأبدي، هكذا بشرها الملاك في ولادة ابنها: ستحبلين وتلدين ابنا تسمينه يسوع فيكون عظيما، وابن الله يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش أبيه داود، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. هكذا صارت أمنا مريم ملكة السماء والأرض، كما كرمت مريم كملكة لما قالت لها نسيبتها إليصابات: مبارك أنت في النساء، ومبارك ابنك ثمرة بطنك، من أنا حتى تأتي أم ربي إلي. هكذا تعلم الكنيسة في المجمع الفاتيكاني الثاني الذي يدعو مريم ملكة الكون، فوالدة الإله رفعت من قبل الرب بصفتها ملكة كي تكون أكثر انسجاما مع ابنها الملك الملوك. مريم هي ملكتنا الشخصية، تساعدنا على الانتصار في حياتنا على المشاكل والصعوبات. هكذا يتأمل قديس البابا يوحنا بولس الثاني، يقول: إنها إلى جانبنا لأنها ممجدة في السماء، فهي قادرة على حمايتنا في رحلتنا الأرضية نحو السماء، لأنها ملكة السماء والأرض. هذه الملكة اليوم تعلمنا معنى أن يكون الإنسان بكليته لله، أن يكون فقيرا جدا في كل شيء ولكن غنيا جدا في الله. فاستحقت الطوبة التي قالها يسوع على جبل التطويبات: طوبى للمساكين في الروح لأن لهم ملكوت السماوات. أظهرت مريم هذا الفقر عند ولادة ابنها البكر عندما أضجعته في مذوة حيث لم يكن لهما مكان في النزل. ما اشتكت مريم من المعاناة والآلام، اخذت كل هذه المشقة وفرحت بميلاد ربنا، على الرغم من أنها شابة بلا مأوى، لكن كان عندها ثقة مطلقة بالله هو الذي كان اتكالها الدائم. هكذا مرتلخ يتأمل قداسة البابا يوحنا بولس الثاني ويقول إن قصة الإنجيل الكاملة لميلاد ربنا تركز على موضوع محبة الله الخاصة للفقراء والمتواضعين. إنهم مباركون فوق كل الآخرين. ليش؟ لأن لهم مساحة في حياتهم لمجيء ربنا. لذلك سمعنا في إنجيل اليوم في نشيد مريم عندما قالت: أنزل الجبابرة عن عروشهم ورفع المتواضعين، أشبع الجياع من خيراته، وصرف الأغنياء فارغين. لذلك السؤال يبقى يطرح اليوم: هل إحنا كمسيحيين عندنا هذا الفرح اللي كانت تمتلك أمنا مريم العذراء رغم فقرها وعوزها في الحياة؟ فمريم كانت أولى هؤلاء الفقراء، وهي التي قالت: ها أنا أمة الرب فليكن لي حسب قولك. ومعنى أمة بمعنى أنا لا أملك حتى ذاتي،
ما أقدر أن أقول الله كلا لسبب بسيط، لا أملك شيئا ولا حتى إرادتي. فكل حياتها كانت لله. هكذا عاشت أمنا مريم بطاعة للرب، وهي كانت طاعة الفقراء. ماكو أحد في بداية العهد الجديد كان أفقر من مريم إلا شخص واحد، هو يسوع المسيح. مريم تعترف بفقرها، بينما يسوع افتقر لأجلنا، أطاع، تواضع حتى الموت، الموت على الصليب. هكذا أروع شهادة ممكن أن نعطيها لعمل الله في حياتنا هي فقرنا واتكالنا الدائم على الله. هكذا قالت مريم بابتهاج: تعظم نفسي الرب وتبتهج بالله مخلصي. ليس لأنه كافأها على فضائل، ولم تقل هنأني لأنني قبلت وسمعت الكلمة، لكن لأنه نظر إلى تواضع آمته. فقر مريم وتواضع مريم يعلمنا أن الفرح الحقيقي يكمن في الاتكال على الله الكلي، وعيش حياة بسيطة بعيدة عن مظاهر وحب الذات وحب الظهور الذي يمتلكنا في هذا العصر، أن نكون مشهورين. لكن حياة مريم كانت مستترة خفية. تعلمنا أمنا مريم معنى التواضع والخدمة والسير في طريق يسوع إلى الصليب والموت وثم القيامة. تعلمنا أمنا أن الإنسان الغني هو الغني بفضائله وإيمانه، وليس بما يمتلك من الممتلكات. تعلمنا أمنا الفقيرة أن نشكر الله دائما على الرغم من الظروف الصعبة، وأن نخدم بفرح كما خدمت نسيبتها إليصابات بفرح. تعلمنا أن نسمع كلامها عندما تقول لنا عن يسوع: افعلوا ما يقوله لكم. مريم الملكة توجه أنظارنا نحو الملك السماوي، فيه الحياة فقط. لذلك يتأمل قداسة الباب الراحل فرانسيس في حياة العذراء الملكة ويقول: تثبت حياة مريم أن الله يتمم أعمالا عظيمة بواسطة من هم أكثر تواضعا وفقرا. فساعدين يا مريم على فهم مشيئة الله في الأوقات الصعبة. لنسأل أمنا العذراء أن تساعدنا وتساعد كل العوائل التي تمر في أوقات صعبة ومظلمة، تساعد بلدنا، فهي ملجأنا الأمين لنا في وقت التجربة. اليوم نقول لها: يا سلطانة السماء والأرض، تضرعي لأجلنا. آمين.

0: لنرفع صلاتنا إلى الرب بثقة قائلين استجب يا رب.
1: استجب يا رب.
0: نصلي يا رب من أجل أمنا الكنيسة التي تسعى لتكون هيكلا لروحك القدوس. نصلي من أجل خلفاء الرسل قداسة البابا مارلاوون 14 وغبطة أبينا الباتريارك مار بولس 3 كلية طوبة ومار بشار أسقفنا وكل الأساقفة والكهنة لتكون فيهم لهفة الرسل وأمانتهم في نشر الإنجيل. إليك يا رب نصلي. نصلي يا رب من أجل كل واحد منا لتكون لنا جرأة مريم في العيش أمامك بنقاء وصفاء ومحبة، فنكون منارة سلام ومحبة بين إخوتنا البشر. إليك يا رب نصلي. في زمن فقدنا فيه كل تعزية أنعم علينا بملء التعزية والصفاء، وأفض في قلوبنا نعمة الثبات والرسوخ في إيماننا رغم الاضطرابات، فلا نيأس بل نندفع بقوة الروح القدس. إليك يا رب نصلي. نصلي يا رب من أجل أمواتنا، ادخلهم إلى بيتك السماوي فيرتلوا لك الحمد والشكران مع أجواق الملائكة والقديسين. إليك يا رب نصلي.

لا أخمر يا لا حيثان مذكش بينا نشالينا شملا من طيب ثاخ واشبع بذيم وثاخ رحمك وحنا نادى له ثاخ ليمن حسي حبيد عما والشوقان أعطى يدخل لها ندم رئيثا ضغويت لا غب طيب ثاخ رحمك مارا

نؤمن بإله واحد الآب غارث الكل ابن الله الوحيد المولود من الآن قبل كل الدروس.

0: اذكروا في صلواتكم آبان الفطاركة والأساقفة وجميع الكهنة والشمامسة والفتيان والعضارة الذين رقدوا وخرجوا من هذا العالم بإيمان حق، وجميع والدينا وإخوتنا بنينا وبناتنا، وجميع رؤساء الدول، وجميع الأنبياء والرسل والشهداء والمعترفين من بلادنا ومن سائر البلدان، ليمنحهم الله الذي كللهم يوم القيامة رجاء سعيدا وميراث الحياة في ملكوت السماوي. بارك يا رب.
1: بمحبة كاملة وإيمان صادق نؤدي لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
0: آمين.
1: شلام عمخون
0: أما أخوان خنواتي المشلام ختخنا حب دمشيحه

0: كاث قيرم طا زونها ودوي عثيد ودنحش ودنقرو والموتى هو لليد مشلم وانسى ولحمة بيذا وقدي شاثة قاري معينا والواثة خالها ويحث كور وودي لاخو وارخ وقصى وياول تلميذة وكاذا مر ساو أخول مني كل خون هانا وبغر على بيكون مسقصين شو قانا دحطاه
1: آمين.
0: وهكذا من بعد العشاء أخذ بيديه المقدستين كأسا طاهرة شكر وبارك وناول تلاميذه قائلا خذوا فاشربوا منها كلكم هذا هو دمي دم العهد الجديد الأبدي سر الإيمان الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا
1: آمين.
0: كلما صنعتم هذا تعيدون ذكري
1: نؤمن ونعترف
0: كما أوصيتنا يا رب ها قد اجتمعنا نحن عبادك الضعفاء الفقراء للاحتفال بهذا السر العظيم الذي نتذكر في النعم العظيمة التي أغدقتها علينا والتي لا توفم لا سيما تدبيرك الخلاصي فأحييتنا بلاهوتك ورفعتنا غافرا خطايانا أنرت عقلنا ونصرت طبيعتنا الضعيفة برحمتك الفائضة فعلى كل هذه النعم نرفع لك المجد والإكرام والشكر والسجود الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين.
1: صلوا في قلوبكم السلام معنا.

0: رحمتك من هذه الأسرار المقدسة ونحن غير مستحقين.
1: حقا نحن غير مستحقين.
0: اقترب يا رب مؤمنين باسمك الحق من هذه الأسرار المقدسة، نكسر بحنانك جسد يسوع المسيح ونسمه.

0: لتكن نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة روح القدس معنا جميعا الآن وكل أوان وإلى الأبد.
1: آمين. لنقترب كلنا بالخوف والوقار لتناول جسد مخلصنا ودمه الكريم، نتذكر آلامه ونتأمل في قيامته بقلب نقي وإيمان حق، فنتقبل إذن موهبة الحياة الأبدية بحب كبير وتواضع عميق، ونشترك في أسرار الكنيسة بصلاة نقية وبتأثر بالغ، وبثقة التوبة نندم على خطايانا طالبين الرحمة والمغفرة من الله رب الكل ومسامحين إخوتنا على زلاتهم ومنقينا نياتنا من الخلافات والخصومات ونفوسنا صافية من كل حقد وعداء. نتناول القربان فنتقدس بالروح القدس. نشترك في الأسرار بالمصالحة والوفاق المتبادل. لتكن لنا يا رب هذه الأسرار لقيامة أجسادنا وخلاص نفوسنا. لنصلي السلام معنا.

اغفر يا رب خطايانا وزلاتنا وقدسنا بنعمتك لنكون أهلا للوقوف دوما أمامك وبقلوب نقية ووجوه مشرقة وبدأ

نعم مريا لا خيلانا لا انطاوة وباب من يا رحمن طلبخ منه قمنا ونخ الكبيروث دم رحمن وتخ لا يا ماري لا يا ماري لما بير تنجورا بل لم خالص من بيشة وخيلة واثم سبب دي وخيلة ملكوثة خيلة واشنا وقبار وتا شلطانة بشمية ورعام هاشا وخلسوان والعام

0: المقدس أجساده
1: بجسدك المقدس واغفر ذنوبنا بدمك الكريم وطهر ضمائرنا. لا بارخ ما
0: موثا طيب ثن محيانا وراني شوام شيحا

يوم الخميس القادم الموافق 4/6/2026 هو عيد الجسد، يحتفل بالقداس الإلهي صباحا في تمام السابعة ومساء في تمام السادسة، وتكون الكنيسة مفتوحة طوال اليوم للسجود أمام القربان المقدس.

ملكا خلصانا ومخيانا وشواقا دخطياثا دبقا ونام ورحمك مخشخنا الاشقالة بغرو دمي قيرا قد شانت كل او يا ولا شبرخ لبتنياثا بعواذا وخوشا ونشولانا هاويل يا مارين هذه رهونا دشقلن وبشقل خليت حسايقنا وشوقانا دخطياثا أم ضرابة دقيمتنا بيني ميثم تخاي خاف بملكوثا دشمية أمت كل

عيدكم مبارك كل عام تبقى بخير، بس على مود الترتيب ونو التطواف. أول مرة يكون الصليب المبخرة والصليب، بعدين شموع، بعدين الشمامسة، بعدين الشباب يشيلون تمثال العذراء، وراهم الشمامسة، بعدين أبونا، وراء أبونا المؤمنين كلتهم. نسوي مسيرة الشموع من هذا الباب ونفتر دائر مدائر حوالين الكنيسة إلى أن نتوج العذراء في باحة الكنيسة. الرجاء نحافظ على الهدوء ونصلي كيما تحفظ أمنا حياتنا دائما. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا. الله الذي باركنا بكل البركات الروحية بالمسيح يسوع ربنا الذي أعطانا جسده ودمه وربونا.

الأسرار المجيد المقدس المحيا والإلهية كن موسومين بعلامة الصليب الرب الحي ومصونين من كل أذية خفية وظاهرة الآن وكل أوان وإلى الأبد.

Thank you.

جاءنا أباه الوحي وفرح الأقران بك تصالحنا مع الله أنت محامية الخطأ الوحيدة أنت محامية الخطاة الوحيدة ومرفأ الغرق الآمن أنت عزاء العالم وفدية الأسرى وفرح المرضى وسلوى المفجوعين وخلاص العالم أجمع. سلام لك أيتها الأميرة العظيمة، سلام أيتها العذراء التي تفوق جميع كرامة وتفوق كل العذارى والجالسة في أعالي السماوات، سلام أيتها العذراء الأم السعيدة لأن الجالس على يمين الآب والذي يسود السماء والأرض والأجواء قد ثوى في أحشائك يا مريم. الآب الذي لم يخلق خلقك والابن الوحيد صانك وروح القدس أخصرك، سلام يا ممتلئة النعمة أنيري ذهني أطلقي لساني لإشارة بمدائحك خاصة لكي أردد مع الملائكة هذا النشيد اللائق بك أحييك يا سلام العالم كله وفرحه وعزاؤه، أحييك يا أعظم عجوبة ظهرت في العالم يا فردوس النعيم. سلام لك أيتها الأطهر الطباوية كما رافقت ابنك يسوع في حياته كلها رافق أبنائك المتهلين إليك دائما، وكوني عونا وسندا في حياتنا ومماتنا يا شفيعتنا، استجيبي لنا صلاتنا فنستحق الخلاص بابنك يسوع المسيح. آمين.

0: تصلي صلاة جماعية بتكريس الذات لمريم. يا مريم أمي،
1: إني أختارك اليوم في حضرة البلاط السماوي أجمعين، أمني وميتنا علي، وأسلم ذاتي إلى ربتك، مستودعا نفسي وجسدي وأفكاري وحياتي وموتي، فعينيني يا سيدتي وقويني ضد وثبات الشياطين وتجارمهم، واستمديني الحب الحقيقي الكامل الذي أحب به من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي إياه أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء كلها، فاجعليني يا أمي كشفاعتك الكلية الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى الموت الذي لم يفصلني من هذه الحياة. تقودين أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. آمين.
0: يا أمنا مريم العذراء، هذا اليوم يوم تتويجك ملكة الكون، اقبلي منا حبنا وإكرامنا، واسمحي لنا أن نتوجك عبور حبنا وتعلقنا بك. نتوجك اليوم وكل يوم ملكة على قلوبنا، ملكة في عوائلنا، ملكة على عالمنا، كينا من خلالك يملك حب يسوع ربنا وسلامه بيننا الآن وإلى الأبد.
1: آمين.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

بابلاوند أربعسر عيانا باطرير كانونا هداما قوكنو الشتعة تاثاد مدنفا ريشانا نيتشيرفان بارزاني خبيطو في القبة السياسية كردستان على الفرميتة والخمتة على الطاوثة عمّا خويا دضمتك السياسة التقاروثة قوقليمة كردستان مبقى بوسخانة عطيانة قوانايا التقاري وقلاخي خيري وبركة أربيل مودع مسخانة خطفة عيدة قربانة يتر من أمو ترسر الفيدير وثنايا صغبر لي دي تدمثخة بطلانة مزاغة عراق مشتد لبتي علي جو درغات خمي موثا زيدي بمثخد مقبلتي يودا عاي ترشت بين الخيروثة دموديتا ومعقرتا وأبي دوثا أسيد عراق صوبة مكليتا دفختا قازم بغلي قوثة دمناثا دعري ساثا قيسة إسرائيلية مودع بقتلة ثلاثة مدميانة بمعركة دمشنياني قوس بختة مخوثة سبيني هون وزيرة دمسترانوثة إسرائيلية مطيتل نيشة أبيدوثة حزب الله وتممت دواليثة

يعد فن الكاريكاتير من أبرز الفنون التشكيلية التي تجمع بين الإبداع والرسالة، حيث يعتمد على المبالغة في رسم ملامح الأشخاص أو المواقف بهدف النقد أو التعبير عن فكرة معينة، وبطريقة ساخرة ومؤثرة، حيث تعود جذور هذا الفن إلى قرون مضت في أوروبا قبل أن ينتشر في مختلف أنحاء العالم ويصبح وسيلة إعلامية وثقافية مهمة، حيث لا يقتصر الكاريكاتير على إضحاك الجمهور فحسب، بل يساهم في تسليط الضوء على القضايا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ويمنح الفنان مساحة للتعبير عن آرائه بأسلوب بصري بسيط يصل إلى مختلف الفئات، كما يعد أداة فعالة لنقل الرسائل والتوعية وإثارة النقاش حول القضايا العامة. ومع تطور التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي أصبح فن الكاريكاتير أكثر انتشارا، حيث بات الفنانون ينشرون أعمالهم رقميا لتصل إلى جمهور واسع حول العالم. ورغم تغيير الوسائل ما زال الكاريكاتير يحتفظ بدوره كمرآة للمجتمع ولسان حال الناس. وختاما، يبقى الكاريكاتير فنا مميزا يختصر الكلمات في صورة ويحول القضايا المعقدة إلى رسائل بصرية قادرة على التأثير وإيصال الفكرة بذكاء وأبداع. من عنكاوا راديو، مريم عماد.

من عليوثة قصرة وباخد درقة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقالة دعنكاوة الذبذبتة شؤوتشي بوينت شؤة.

0: انت بعيناتي يخشى تشيري الملال سفاتي
1: اللي بيخلص اخر زيتا ان هو يا خاجه خيتا خسر ينخدع ان سقط رابنا خدق خرب تدور مدرسه.

0: Einkauer FM.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة.

البابا لاون الرابع عشر يعين البطريرك نونة عضوا في مجمع الكنائس الشرقية. الرئيس نيجر فان بارزاني يحث القوى السياسية الكردستانية على التفاهم حفاظا على مصالح الشعب. اتحاد غرف التجارة في إقليم كردستان يصدر قرار إعفاء عام للتجار والحرفيين. محافظة أربيل تعلن نجاح خطة عيد الأضحى، أكثر من 112 ألف سائح زاروا المدينة خلال العطلة. طقس العراق موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة. الزيدي خلال استقباله إعلاميين، الفصل بين حرية التعبير والابتزاز والتسقيط. أطباء العراق يتجهون لإضراب مفتوح يهدد بإغلاق أقسام الطوارئ. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 مشتبهين بتهريب المخدرات في ضربة استهدفت قاربهم. وزير الدفاع الإسرائيلي مصممون على سحق حزب الله وإتمام المهمة.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

0: شؤوتشي بوين شؤ
1: يبرس قال دعنكاوة التخدكثة لك قلبة قالوخ إيدي أعل ناثن وقنتوخ لك بلطم لبة برس قال دعنكاوة شؤوتشي بوين شؤ.

بلاوند أربع سر عيانا باطرير كانونا هداما قوكلو الشتعة تاثاد مدن خا ريشانا نيتشيرفان بارزاني خبيطو في القبة السياسية كردستان على الفرميتو الخمتة على الطاوثة عمّا خويا دضمتك السياسة التقاروثة قوقليمة كردستان مبقى فسقانة عطيانة قوانايا التقاري وبلاخي خيري وبركة أربيل مودعة مسخانة خطفة عدد قربانة يتر من أمو ترسر الفيدير وثنايا صغبر لي جيت مدخة بطلانة مزاغة عراق نشتد لبي علي جو درغات خمي موسى زيدي بمدخد مقبلتي يودا عاي ترشت بين الخيروثة دموديتا ومعقرتا وأبي دوثا أسيد عراق صوبة مكليتا دفختا جازم بغلي قوثة دمناثا دعريساتا جيسة إسرائيلية مودع بقتلة ثلاثة من دميانة بمعرقتا دمشنياني جوس بختة مخوثة سبيني هون وزيرة دمسترانوثا إسرائيلية مطيتا لنيشة أبي دوثة حزب الله وتممتا دواليثا

0: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقال قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: FM عنكاوا.
1: لأن الفن دايما عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء. بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
2: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
1: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

نوترين برنامج روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا جويبيز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

البابا لاون الرابع عشر يعين البطريرك نونة عضوا في مجمع الكنائس الشرقية. الرئيس نيجيرفان بارزاني يحث القوى السياسية الكردستانية على التفاهم حفاظا على مصالح الشعب. اتحاد غرف التجارة في إقليم كردستان يصدر قرار إعفاء عام للتجار والحرفيين. محافظة أربيل تعلن نجاح خطة عيد الأضحى، أكثر من 112 ألف سائح زاروا المدينة خلال العطلة. طقس العراق موجة ارتفاع جديدة في درجات الحرارة. الزيدي خلال استقباله إعلاميين، الفصل بين حرية التعبير والابتزاز والتسقيط. أطباء العراق يتجهون لإضراب مفتوح يهدد بإغلاق أقسام الطوارئ. الجيش الأمريكي يعلن مقتل 3 مشتبهين بتهريب المخدرات في ضربة استهدفت قاربهم. وزير الدفاع الإسرائيلي مصممون على سحق حزب الله وإتمام المهمة.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤوت.

قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء. قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شؤوتشي بوينت شؤوتشي.

مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.

زعل. الزعل حلو مو حلو؟ مو حلو لما تزعل وتنهم، بس حلو لما تزعل وعندك إرادة.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة. موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازال بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا. برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.